واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رزاي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أواش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعات أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوه مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دلين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت داله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دگرد با پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

ما شاء الله.

嗯嗯嗯。

أذهب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Ein.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

Oh.

İnşallah.

0: Allah.
1: وإذ بن

0: شيئا.
1: الله.

ini ada kadang

Ben

بفج عميق.

Grande.

وأحيي

السلام. ما شاء الله.

Oh, man.

90. Será?

玩

0: Ball wieder.
1: Ja, nee. Oi.
0: Thank you.

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

الله. ما شاء الله.

0: الله
1: إن الله لقوي عزيز.

ولله عاقبة الأمور. بسم الله.

0: 吃不下去。
1: بسم الله.

وزيرة التعليم. ما شاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا.

Thank you.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى اواري ليلة بتوا و هر كس اوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بيانيان.

0: بياني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا إله إلا أنت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و أنا
1: تو من درست کردو منیش بندی تو
0: و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله

ما كان على النبي من حرج

ودع أذاهم وتوكل على الله.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

மீ

تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جرم.

الدنيا والآخرة لعنهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا

حَتَّى

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل

مخلبه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بی سرم روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشيسان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايان سلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لخزمتان أبم لألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي بردقار رحمة بيبكات ساغو سلامة مانكا هداية مانبا وقلمي عفو بين وستانا كان مانا يا ربي خواي مانكي بكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. عزیزانی خوم لم برنامه یا باسی جماره 2000 کین جماره 2000 او جماره معروفه که دو و سی سفری هی 1999 پیشیتی 2000 یکیش دو آیتی همو جاره بایی علم او پیناسی رقم آوه اکره چون که زنایان من لکتی بکن یعنی آوه پیناسی رقم اکن 2000 لقرآن یک جار هاتوه یک جار هاتوه کاتی خوای پرودگار جل جلاله باسی مسلمانانو كافركانا كات باسي شركة لبينيانا دواي اوي كفرمو بوي صد لأيوة يغلب ألفا منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يعني صد لأيوة هزار لناو أبات زور بو بلانو عددك خواي بردقاء فرموي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أخوة بردارة فرمي جل جلاله أم آيتا بو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام وبو جنجك لجنج كان بلام آيات إخوها هميشة دوبارة أبيتوا بمرجك همان صفات لهمان مسلمان أبيت لهمو جنجكا مسلمان برامبر كافر بقريت بمرجي الصبر انسان صبری هبه آرامی هبه دیان بخویا بنیت اگه داری خوی بیت خوا افرمه اگر صد بن دو صد ادورینن چون که اولا صد بو هزار بو ایسا الان يعني خفف الله عنكم تخفیفی کل سرتان وعلیم ان فيكم ضعفا چون که يعني ضعف اکتان تیایا و این کان بنسبت اکی کم چون که لیره ضعف نکیریه وعينا بمنصوبها توا فرمي فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله بإذني خواهي بردقار أجر هزار بن صابر بن بقود بن كنترولي خوتان تان كرد بي أقاداري خوتان بن إيمان دار بن إيمان شكري كرد بي لدلوغ ناخو يان تانا سابد بي تزحزحين بي اگر هزار بن او دو هزار افوتین هزار برامبر دو هزار دو هزار کس مسلمانش هزار اما لیراج ماری دو هزار هاتوا خوش ویستانو عزیزانم صبر گرتن گورترین عباده چون خواهی پرودگار امری کردو بنیوش امری کردو بر روجو امری کردو بزکات و حج اواج امری کردو بصبر یایو الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر آيات سورة آل عمران يا الذين آمنوا صبروا بباوي جماعوا فعلي أمرا بوهموانا يعني هرهموا تاني يا الذين آمنوا صبروا أينما حللت وارتحلت أينما كنت هل هرشو ينبي لهر جقابي لهر رقايك وبرويت با صبر شي مد به با صبر منهجد به با صبر لقلتا به لازم وملزوم لقى الصبر بويا ليقدو آية قرآن الصبر بيج نجيشاتوا كأفرمي استعانة يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ابن عباس كاتيك بيغلن كركد وفاتي كرت لسر دابكيتي لسر اسبكيتي فرسكي دا ابزيت ودور كاد نيوجكا وتياني ابن عباس اي مالن كركد وفاتي كرد وخوا مالي باوكا اواكا بيقزابي تون نيوجكي فرمي بابي اول قران تي نغيشتون قران امري بيك يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه كاتيك وتان كركد وفاتي كرت منا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ طه ان جاهد دور كاد نيوجكا صبر لتنهى آياتها أمر ببيغمبرك أخوة ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر شيمي بيغمبران بوا منهج ريقاو جيقاي بيغمبران بوا آوازيان بوا آواتيان بوا هويان بوا هويريان بوا هوينيان بوا لقليانا بوا چونك بصبر نبي ناقيت وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ويا ابن تيمية برحمة بأفرمي بالصبر واليقين ناقيت بلي إمام لدينا إلا بصبر يقين به بصبر يقين أقيت إمامي دين إمامي دين چيا إمامي دين إمامتي محراب نية إمامي دين أويك خلق سي قد بيبكا ببي بقبلة بو خلق ببي بمصدري أشتي بو خلق خلق بنجي خيرد براكيشن كردالي سوين بسرد بخون هو إمامه قائد شرني قائد عسكري بي إيسا كسيكي كومالاياتي هي لمحافظيك لباريزقايك ناس راو إيو برا قائدة هو إمامه فصبر زور قوري وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا شون أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ريقاي إيمان داريتي ومسلمانيتي ريقايك فول أبي الزخيري صبرت بيبه أجنا برقناك ريتيا أشيت أبي بصبر ومواجهي جيان كيف شي صرت خود مسلحنا كي بصبر وبصبر خود مسلحنا كي صبر درماني هموك يشكاني جيانة علاج بو عبادات علاج بو ابتلاءات حتى زانايان كاتك التقسيمات صبرا كان لبتيا بكانيانا هندي قالين الصبر بالله وفي الله ولله هندي قالين الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على البلاء كواتا حتى معصية بوية الدنيا سجن المؤمن أما مشتانا لبردستاه أهو بيويستي بصبرة كخوت قريتا ولو مسائلانا بو كوي أروي فتنية للاي تشاب للاي راس بردم الدواتا وهاوي فتنية تو خوتا قريتا وصبرة نيوجاكا أقر صبر نبي بخو ناتواني نيوجكي صبر نبي ناتواني زكاة بي ناتواني صبر النبي ناتواني تشيبو حجو مناسكي حجو هلاكتيو صبر نبي ناتواني منجي رمزان بالرجوبي إن جالكاتي بلا مصيبتك أنا ام همو بلا مصيبتا روتيكا مردني عزيزت مردني خوشويستت كسي خوشويست دسي قرآن ناوينا بمصيبت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قرآن ناوينا بمصيبة فتو لويا يعني خوت أقريد كظمي غيثكيت تورنا بي قسيناكي كخوا برنجيني لخوت عاجزيكي لخوت بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك إبراهيمي كري وفاتك كتشوار ده مانجا لأصح الروايات عمري صالك ودو مانج عبد الرحمن كري عوفة جورة وكل بخاريا هاتو أفرمي وأنت كذلك تويش أقريد أفرمي إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا أقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون هيج نالم إلا تفرمي أزجة أخوارة ودل أزاري بي أقاو خفت أخوار بلا مهيج تنالم غيري أويك أخوار رزا من دي لسربي إيمش بطاقتين بو مردن دي يا إبراهيم كتو بجد يشتوين ام بو فراقي تو بو جداي تو بطاقت ابين حزين ابين فوشي الفين لم اياتها تو اياكم منكم الف يغلب الفين من الذين كواتا وشيدو هزال القران يجر هاتو الحديث في غمر جعل عليه الصلاه والسلام لرواياتك هاتو ابن عمر رواياتك كلام مستدرك حاكم مصنفي ابن ابي شيبه ان جاء ابو يعلى لمسندك يا رواياتك ان ادنى اهل الجنه منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه نزم ترين كسي بهشت كم ترين كسي بهشت منزليكي هي جيقاو ريقايكي هي هاتش كسي سيري ملككي بكا 2000 سال يرى أقصاه كما يرى أدناه لدورة وأيبينية شون لبيشو أيبينية أعواها مية برشاوي 2000 سال لم فرمودي بيغنبرا صلى الله عليه وسلم وارد بوه أوش وشي الفين بوك لقرآن هاتوا لكوتا اي برنامك يا داوالا پروگار كم رحمان بيوكا ساخو سلامت ماكا هدايت ما با يا ربي خواه اوين خوش الشفاء عاجلي بو ابنالي اوين قرزارة قرزا كيف بديت ويا رب العالمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هرتال قيدات بأخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

لو دشت دردنا لو هم قدوا

كي لا عدم أما يتم لدى سنايا.

priaukęs. Chvaja eidem kes nagia priaukęs.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواسي خوي فردقاركين كيارمتي دائم توان جاري اكتربين وخزمتي وعزيز وخوش ويس لا برنامو شرح الرابع كتاب أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواه إليه تايب بتفرمو دشيرين كاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قيشنا فرمو دي حوصو بيانش أمدو فرمو دي تكميلي بابي بيشون كباسي قرنجي دعاو باران نوية وكومل دعاي تايبة كلاوانا كاني بيشوا باسمان كردن واني حفتاو دوين وكوانا كان لوانا كاني بيشوا باسمان كرك بشيك لجياني الرجاني إيما كأساسي دين داري معنا بريتي لدعاء وبارانه وناكري مسلمان شو روشك بسريع بروه ودعانك أنا بارتو وإنسان مسلمان هر دعاء هركا ويهر لن يجاكال إهدينا الصراط المستقيم وقورت لين دعاية بلام هندي دعاء تايبته بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتايبت فير مانكا كهول دين أو دعاية نبو خمان فير بين وبيان لينو الرجانة بو للايك أم دعاينا وكو عبادة طاعتك بوتنسل الله يشتر ضلط خوشك لدا شي تريش خوي پروردگار بو هي دعايك وكم الله بلا مصيبه لسر خوت ودور وبر ولات لاده فالمديح صوبينش انس فرمي رجاي خوي لبي لخدمه پیغمبر ابو علي صلاه والسلام بياوي دعايك لدعاك يا يوتي يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم اني اسالك او ها دعاك اي بدي هنري اسمانك بديع بدي هنره يا حي يا قيوم يا كسيك هميشه زندوي هميشه بونورت راغرت وقيوم او يوتمان بونوري راغرت دعواي أو ليكم فقال أتدرون بما دعا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانا أو بتشيش دعاي كرد يعني تيجيش لو يا بديع السماوات وردشان مهمة بما خوي بماذا يا بما يا جارت رجباس مانكرو ماي استفهامي اگر حرف شي جر شوية سريع اللي فكي يقرتي والذي نفسي بيدي بيغمر عليه الصلاة والسلام الخوي جوابي دعا فرمي قسم بخوا دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب فرمي أمبياوة دعاء باران ويكر دعاء إلى خوي فرودكار كر بونا ويخوا كأجرر كاتيك دعاء إلى يبقي ولام تداتو هلا هندي الروايات أفرم اسم الله الأعظم أما واتا ناوي هر جوري خوي فرودكار دارا لكمال فرموديا بيغمر عليه الصلاة والسلام باسي اسم الله الأعظم من بوكات واتا ناوي هر جوري خوي فرودكار لم فرموديها تول الروايات أبو داود أفرم لقد دعا الله باسمه العظيم الروايات لها باسمه الأعظم يعني أم كسد دعاو بارانو يكر بناوي قوري خواي بروردقار هرى قوري شناك هرى قوري آثاي مثلا اسم الله العظام ناوي هرى قوري خواي بروردقار زانايان ألين بعضي أكالين شل تفسيريان بو كردو إمام السيوتي رحمة خواي لبي كتابي تايبتي نامي لكي تايبتي نسوك وعادتي خواي لسري أما يشكل لو بوشون بهزانا كاليري آهاتو وبوشون تريشمان هي الحي لا إله إلا هو الحي القيوم أو يشهر اسم الله الأعظم ليرام كسا كدعاك أيوه خوي لخوي بردقار نزي كاتبوي أسماء وصفات وكما باشترين توسلي بي أودري توسلت ما يعني خونا زي كرنوه لخوي بردقار إنسان لدعاكان باشترين توسل باشترين ريقيك بيقري تبر بون زيق بونوه لخوا بو جيرابوني دعاك أسماء وصفات خوي بردقار سبحانه وتعالى فالمدي حوصو شش فالمدكى أبو بكر الصديقة رزاي خوي لبى أبو بكر رجعك ببي غمبري ود عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي فالمي أي بي غمر عليه الصلاة والسلام دعائك فيركها بالنا ونيرجك يا عبيله شو كان دعائنا ونيرش تايبته طبعا بزوري دعائنا يرج يا للسجدة أو تري يا لدعاء تحيات أو دكاتة دعاء زور تايبتلن بي غمري خوي عليه الصلاة والسلام فالمي أم دعاء بله عن بي غمر عليه الصلاة والسلام بريسرين وخوشويسرين كس للاي أبو بكر لبيعوانا واي فرمو بيغمبر خوي عليه الصلاة والسلام وأما تواضعي أبو بكر الرزاي خوي لي وكرنجة إنساننا وبناو بتايبتي كسيك خوشتوي كسيك أزاني زورتك الله وداوي أما بتايبتي كسيك خوشتوي كسيك أزاني زورتك الله وداوي أما مشغاليشي تايبتي ليبكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي بلي اللهم إني

كبيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت بدلني يا وجه قال تو هيچ کس لتاوانا كان خوشنا بي فاغفر لي من عندك مغفرة لهند رواجا مغفرة من عندك فروردگار ليم خوش باب لي خوش بوني چي تايبت للاين خوتو إنك أنت الغفور الرحيم بيقومان هر توي لي بردي مهربان كأو براسي أويش دعايك إنسان في لي تواضعك دعايك قوري والسنة لتحياتها بخينري لدعاي تحيات لدعاي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام يشي لدعاء كان دعاي تحيات أو دعاية كقرنجة إنساني مسلمان هو بات فيري بيو بيخويني بابتي دعاء ترمان كناو نشاني دو صونا وشوار باب إذا خاف السلطان سيفر مدمان هي أقر إنسان لدى صلاة دارك ترسع كلمة سلطان لزمان عربيات شن معناه يشي هي أنا جانب معناه دا صلاة دار دي كليرا ما بس أوي بفي فرمودا كان حالتي كوري سويت كيشك التابعين أفرمي رحمة إخوائي لبي أفرمي ابن مسعود بيوتين إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغط رسه أو ظلمه فرمي أقر كسيك ليو بيشوا وسر كرده وسر وچه جيهبو أترسا توربي لي ياخد سزاي بدا تغط رس واتا تكبرو توري وسزادا ظلم مستمكي ترسا يعني ترسي أويلي أبو بتايبتي لم سردمي أدى صلاة داري ظالم مستمكار زور أبي فرمي أم دعايا بكن باشا فرمي بلين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پروردگاري حوت تبقي آسمان وپروردگاري عرشي قورة كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائق پروردگار تو خود ببا پنادر مجار يعني پنادر خود پنام دل شر فلاني كر فلان لحزب لدى صلاتكي من خلائقه جعلي واجي بشوين يكا ترسي أو تيبت قرن يا أم سريك أو سريك أم دعايا بخينا أن يفرط علي أحد منهم خواه بنام دي لويك دزدريجي كنسرما إفراط أويك دزدريجي كنسر زورت بوبين هلمتت بوبين أم جار عز جارك فرمي أما استعيش كرني خواهي بروردقارة فرمي قوري بنايتو عز يعني قورو برزو بلندا جار يعني بنايتو يعني يركز بنا بداتتو أو قولاء أبي أقل إنسان خواهي لقلابه سبحانه وتعالى همو دنيا فرشتي تيكا زلالين يا أبا بيشوانو وجل ثناؤك استعيشي تو قولي جل يعني قولي ثناء يعني استعيش كردن لا إله إلا أنت هش برسلاء الراس تخينن جقالتو إنساني مسلمان لكاتكا كزوري بودي زور أترسي زور نار رحت أبي باشتنشد بوي دعاية فرمو دي دعاة ترمان كهر بيوندي بمبع بتواهية بام الروايات ايش معنى هر كام لمانه لبركي واغر انسان امانيش بولا برنكره هر بكردي بلا خو اخوت تنام ده خو خو مسبيرن بتو تو باشين كاربيس فرمودكي سعيد كورين جبيره رحمه اخوي لبي فرمي ابن عباس رضي اخوي لبي بي فرمين اذا اتيت سلطانا مهيبه فرمي هر كاتي شي بولا د صلاه دارك ترست ليهبو مهيب وكوت اسم فاعلها بيهابو يعني لي بترسي هيبه ترسي جبه تخاف ان يسطو بك ترسي أو تبي تشينا راحتي بك هل ما تهرشد بوبره سطو هل ما تهرش بوه نانا فقل الله أكبر بلي خواي جورة لها مشتي جورة ترى الله عز من خلقي جميع خواي جورة دا صلاة داتر لها شيء دروس كرابي الله عز مما أخاف وأحذر خوا زور لو دا صلاة دارتر جورة ترى لو من لي أترسمو حذري ليك وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو هميشه بردوان فنا عقرم بو خواي كيش برسراي الراستخينن انجقلو الممسك السماوات السبعة أن يقعن على الأرض إلا بإذني أو خوايك قرتويتي أو تبقي آسمان بو أويك نكو نسرزوي أو آما جيبو آياتكي سورتي فاطر كخواي قولا فرمي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ممسك اسم فاعل السماوات بو يمنصوب كردوا اسم فاعل يعمل عمل يوك ويمسك واعي يمسك ممسك للرؤي عرابوك من شر عبدك فلان فنا أقرنبا توبر وردقار لشر خرابي فلان بندي خوت وجنودي لسربازكاني وأتباعي لشوين كوتواني وأشياعي لدى صدار ودى صلاتكي أشياع جمع شيعته يعني أنصار وأتباع أوانا من الجن والإنس لجن وكول إنسان اللهم كل جارا من شرهم فروردقار خود ببابا فناي من لشر خرابي من جل ثناؤك قورو مزنة استعيش كردنيتو وعز جارو قورو مزنة فنايتو وتبارك اسمك بيروزو بربركتا برفر ببيزا نايتو ولا إله غيرو كشبر السلام ننجقلتو
فرمی سیجار اما بلین.

0: مشوق وتم التكميل أي فيها شو ترى فالمديد وعتريش معنا رواية ابن عباس فممن نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له أمين للرجل سندة وضعيفة بلام للرجل معناك وطواه فرميها المسلمان توشي خمو بجاريك بو توشي نار رحتيك بو كارجي لسر قرز بو لدى صلاة دارك ترسا أم دعايبك أخوي بردقار والله مدات وكو زور جارو تو معنا دعاي لا فرمودكاني ترى أخوين أم والله مدانا ويتشي وچونا في جاري وكسي لدى صلاة دعاك والله مندرع وتباه والله مكات هي بس تو نايبيني أسألك بلا إله إلا أنت دعوان لي كم با قورتلين وشو بيروسلين وباكتلين وشاكتلين وشك وشي توحيد ويكتا فرستي رب السماوات السمع فروردقاري حوت أسمان كان ورب العرش العظيم فروردقاري عرشي قورو مزن وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير فرمي أم دعائك أستعيش إخوائي فروردقار ثم سلي لها حاجتك فرمي دعائي أود دعوابك لإخوائي فروردقار بو بيدا يستيكانت أما بابتي أويش كإنسان لدى صلاة دار ترسع بختي أوسي فرمودي أوي كإنساني مسلمان لكاتي ترسي لهر دا صلاة دار يكا لهر ظالم يكا لهر هي سو قوت يكا أو دعاين بكا أخوة برودقار فريايا كا يولى الشرعي باريزي أو ترشتي شي مجرب هس بيكرا بيشا دو فرمودمان هي بناو نشاني ما يدخر للداعي من الأجر والثواب أوي كأخوة برودقار هل يقري ما يعني الذي يدخر بوي هالغري يدخر هالغرتنا للداعي بو كسي دعاك لأجر وباداش أمدو فرمودك لخزمتها بشيش لفرمودك ولامي أو برسياري كزور جار منو طولين دعا مان كردو دعا كمان قبول نمو چونك وكوت مان برز كانم بفي آيات قرآن فرمودة صحيحة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيج دعايك نية قبول نبي مگر دعايك ريغريها بي جنا دعا همي قبول أخوة يقولوا واي فرمو فرميتي ادعوني أستجيب لكم أخوة يقولوا لقرآن فرميتي دعوام ليب كمن والله تعالى دم أخوة يفردقاريش بلين وعدي خوي ناش كيني إن الله لا يخلف الميعاد باب زانين والله مدانا وكأوها كيسا حديثك بيمانا فرمي أم فرمو دا صحيحة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ما من مسلم يدعو فرمي هر مسلمان كأبارت ودعاك بلهم ليس بإثم ولا بقطيعة رحم أما يشكل مرجكان قبر بني دعاء فرمي لدعاك يا دعاي تاوانك دعاي تاوان أوي كداويش تيكا شر دعاء مثلا إخوايا شوب كان بو كرو كرن يجناك إيه أم دعاي قبولني دعاك نا شرعية وانيا يا دعاء قبل إخوايا رزق حلال مزيادك وما بس يوبي بم رزق حلالي شتيشي قناهي بيبكا تاواني چي بيبكا سفري چي تاواني بيبكا قطيعي الرحميش أوي بلي يا ربي خوشي لخو نبيني يا ربي بين التكشي لقل ميردكتا يا ربي چي أمانة ما قطيعي رحمة فرمي هالمسلمان دعابك أو دوشتيتيان بي يعني تاوان وشراندني بيواندي خزماتيان بي خواي پروردگار بم دعاي سيشتي داتي يشي علم سياني داتي مرجني هرسي جي جاري واشيس إما أن يعجل له دعوته يا أوتا يكسر دعاك يبو قبوله منو توشن دعا مان كرول تمن مانا قبول بو زور بلام أمي دوميان باشترى بو مسلمان دومو سيمكا وإما أن يدخرها له في الآخرة يا أوتا بوي هلا قريبو الرجي دوائي لكاتيكا كسف رياد ناكي لم دنيا منو تو داوشتك مان كردو الرنق بيدايك مان باوك مان كراك مان كشاك مان فريان مان كوتمين بس لو دنيا لموقف يكاين لشوين يكاين كسف رياد ناكي ودايك وباوك لمنال راكا منال دايك وباوك راكا لما يخوي بردارة فرمي أو دعاك أو دعاك أو بكركة وانية يان وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فرمي يا أو تأخوي بروردقار بأن دازي أو بقدر زياتريش بلا مصيبتي لسر لعدة تو دعوش ليك تقول بلا بخوت نزاني والديان شتي خراب خوي بروردقار لسرتي لعدة أبوي أم فرمو ديا في ما نليك لدعاء كان ما نوريا بين دعوي دعاء شر نكين دعوي شتي خراب نكين دعاء شرش لا يجك سيك نكين مقر ظالم مستمكار بي كألا شرع ودعاء ديكتي وظلمان بدعاء كان ما نخوش بي بردوان بين لسري جاري تري شو تو مزانان لنا قر دعائك كده والله مدرايا و ظلت بيا خوش بيك اخوة والله مدايته بس اقر والله من ندرها دجار ظلت بيا خوش بيك شون كاخوة يقول اخوي ازاني خير اللوايا اما بطوب فرمودي حوصو يانزا كهلو بابتي ما من مؤمن ينصب وجهه الى الله فرمي هربا وردارو مسلمان الرب كاتخوة ينصب وجهه الى الله عند الرب كاتخوة يسأله مسألة دعوائك ليبكى الا اعطاه اياه بتأشيد خواهي پروردگار دعاكي قبولك إما عجلها له في الدنيا وتأخرا لدنيا داته وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل فرمي أوتا خواهي پروردگار بويكات توشي قيامتي بمرج پلنك أم فاعلي عجل بوشي شتوب وداعيك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلته أبو هريرة برسيالي قلت أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پلكردني عني چي فرمي يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي عليك كسكي مسلمانك كدعاك على دعامك دعامك ومن شان صار دعاكم دعاكم قبول نبوة أما خرابة شنك وكتم لكاتك أخوي فرودقار ولا أنت داتو كزور في وسط فيتي أمجر بابي شتر ماني فرمودي حوصو دوانزا بو حوصو شانزا أم بيانس فرمودي ناو نشانك أو هاي فضل الدعاء باسي قوريو بلو باي ريزي دعاو بارانوكا وكنت من دعاو بارانو زورمي مبدأ بريزا كان وكساني دعانا كان خواهي بلغار الرشي لداول بتايبتي ويبلود برزينا ايكا بعضيك مسؤولو دا صلاة دارو مانا هر لجيانا هر دعاو سرناكا هر لخوين عقدي داني شب بارتو دعاو بارانوانا او سزاكي زور قرصة ببي آياتي قرآن باب زاني بلو باي دعا چيو چونا كام شش فرمو ديار بو خوي بو محاضر وتارو درسيك بنجاوة فالمدي حوصود وان ذكر فالمديش صحيحة في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هيش تيكنية بريستر وشاكتر وخوشة ويستر بي لله إخوة وكدعاء إخوة فالمدار دعاء زور في خوشة أما فالمديش يعني فالمدي دعاتر سندكي ضعيفة بلا معناكي تواو أشرف العبادة الدعاء بريسترين وبيلوسترين وريس دارترين عبادة بلتل دعاء فارانو فالمدي حوصود شواردة كفرموديش صحيحة نعمان كري بشير رزاي خواهي لبي فرمي في خمس صعصا فرمي إن الدعاء هو العبادة يقومان دعاء بارانو هر خوي عبادة الراز دقين يعني كأنما بلي حصري عبادة كل الدعاء بارانو ثم قرأ ادعوني استجب لكم دعاء فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام آياتي شصري سورة غافر خن كبير خن مانو خواهي قراء فرمي الدوام لبكن والله امتانا دم الله فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي اواني لود برزن لآسي عبادتو باران ولمن او بسر شوري ان خمد وزخو قرنجة انساني مسلمان ها قايل دعاو باران وبي فرمودي حوصو بانظا عائشة رزاي خوالي بي دايك مان عائشة فرمي سئل النبي صلى الله عليه وسلم جان اي بيغمر اي العبادة افضل كام عبادة زور بيلوزو چاكا للاي خواي برودقار فرمي دعاء المرء لنفسه اوك انسان دعابه خويبك اما عبادته شي زور قوري امش لروي سنده وكتم بعض اجزانا لين ضعيفه ما نروي معناه طا فرمودي حوصو شانظا فرمودي كوتاي امباب قوري دعاء مع قيلي كر يسار رزاي خويلي فرمي لقال ابو بكر الصديق عشان بولاي بيغمبر عليه الصلاه والسلام يا خمر عليه الصلاة والسلام كلا قال يا داني اشتنو لما جلسك على خزمة عبوين فرمي يا أبا بكر لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النبع فرمي أبو بكر زاني الشرك شريكو هاولدانان بوخوا شارا وتر لنا وأم أمتيا لشوين بيميالورا فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر أبو بكر رزاي خوالي بوتي أبو أي خمر عليه الصلاة والسلام شرك أوني إنسان فرسلايا ترب فرسيج قال أخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل فرمينا ولا شرك يتريك بيان شركي بشوب هلا حديثك أبي خمس عصم فرمي شركي بشوب فرمي أو شركا شارا وترى لشوين بي ميلورا دبيب شوين بي ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره كما زور خشم فرمي آية شركت بي بليب دعاياك تبيبليم أقر بيكي كم وزوري شركة نميني قال قل اللهم يا بلي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فرمي أم دعايا بخينا لهندي الروايات بيانيان وإوالا أما الأسكار صباح ومسايا أي خيني لا برزك عالم خشك برزك عالم خواهي قولا لقرآن فرميت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات شلو هشتي سوري نساء إمامي علي فرمي خوش شويسرين آيات قرآن لا مام آيات خواهي قولا بس لشرك خوش نعبه أو الشريك بو خواب الرياضة يعني شرك وكفر ما بس دا بلام لخوار أو خواهي بردقار بو كسي بيوه لي خوش أبي بويا بشيا للشرك لم شرك ورد باريز راوبين في غمر عليه الصلاة والسلام أموش قاري خوش يستدين كسي كا أبو بكر جار جيتر ويخوي يقول للشرك بباريز أم دعاء زور بكي متايبتي بيانيان وإواران اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأعلمه وأستغفرك لما لا أعلم أو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي كم زور شركة نايله قرنقا إنساني مسلمان زور دعابك كخواي پروردگار لم تاوانا بپارزي چونك تاواني كخواي پروردگار لي خوشنا بي وبتايبتي الشركي بچو كرية وبرچاويني وخو درخستنو سرسامبون بخوية لم روشگاري زور بو يكا زور جارو تومي چك للزررو زيانة قوركاني ميديا او يكا زور جار توشي رياتك طبعا رياشتك كأيكي بحقيقة بس نيتكت بو خواه بو غيري خواه ونبي بلي هر بو غيري خواه بي يعني بود خو درخصنا حزكي دركي حزكي خلق بتناسي شي اوانا وما بسكت بيت خوت انك ما بس بي سرخصني دين بي اگر كسي دركي وما بس بي سرخصني ديني خواي پر القار بي وكاري شي باشا كون يتكلى ضلاها طلام قرفتك اللي ويايا جاري واهيا الرياية شي ترهي كالرياي جولك كانا ايشكي نكر دوا خوي نشان دا ايشكي كده بي خواي قرى بمان بارزي بوي ام دعايا بيانيان ويواران انسان بي كابوي خواي پر القار لو تاوانا گوری بی پارزی و اوشی خوانواری نبو اتوانی هر با کردی بیانیانو اواران سی جابلی یا ربی خواه لشرک بم پارزی لوی ایزانم و نایزانم خواهی پرودگار منیشو عجب پارزی و ملایک من عاقبت خیر که خواهی پرودگار دا مزراو من که لسر ایمان و توحید و عقیده و اکتا پرستی خواهی گورلی من خوش بیو هرچی من کردو و تو لشاک خواهی پرودگار لی پارو لی منی قبول که یا رب العالمی لی من خوش بی عاقبت خیر من که خواه لخو من و دایکو باوک من خوش بی خواه به طیبت لدایکو باوک من خوش بی پادرش یعنی تو لما مستقان من آنی فری خوندن و خوانواری و ایمان و عقیده و قرآن و اخلاقیان کردین خواه به باشتنشی و پادرش یعنی تو یا رب العالمین آنی که مردون قبرکیان بوب که به باخک لباخ کانی بهشت آنی که ماون تندرز باشیان که صحت باشیان که او مسلمانانی حق و مافیانی لسر من آنی جوان لدنگ من آنی داوید و عی خیران لیکلین آنی که هاوکاری و دنگا کن خواه پروردگار لهمو من خوش بی خواه این خوشش فای بوب نیری او دلی نه خوش دلی خوش که خرج زار خرجی بوده دفع که هنیاز ما بسش خیلی دلیاتی بوده بجه که یارب العالمین گنجولا و کان من دام زرا و کی پیر کان من عاقبت خیر کی مال کان من پرکی ل خیر و برکت او برای خوش کانی جوان لیم خوای پرودگار جوانیم پرکی ل خیر و برکت او هنیاز ما بسش دلیاتی بوده بجه که او پیوستی به زواج بوده عزان که من عالی پی بخشویتی بوده صالح که یارب العالمین ولات من پرکی ل امن و امان ل تبایی ل یک رزیل هوالی خوش هر کس شاکه لگل امی لتی کرده اخوه اشاچی باب که هر کس خرابه هدایتی باب بده یا رب العالمین وای پرودگار عاقبت خیر ما که دام مزراو ما که ایمان و عقیده من پارز راو که اخلاق و روشت من برز که عبادت من راس و دروس که طاعت کان من لی قبول که یا رب العالمین خواه اهل مسلمان امسر زیاد نارحتی لسر هل قلی صلی اللہ علی محمد علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتافي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كويدا كاتوا جيبينادا چب حلال بي ياخد بحرام. بشوانا سائل لا سنن صحيح كيدا يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى في غنبر إخوات صلى الله عليه وسلم دفرمي وريابن لسوداو ما ملكردن دور بن لسيان خاردن، چون كلا پیش دا برو بكالا داتو لپاشان دا پیتو بركت دبا بحوادا. بشوان سائي لا سنن كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يروشتك لروشتكاني من زندوبكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أوندي خيرو باداشتي أواني دقاتي ككاريان بيكردوا بيأوي هيتشي لخيرو باداشتي أوانيش كم بكا. واركس بدعيك دابهيني وخلقي كاري بيبكن اوا اوندي سزاي اواني دغاتي ككاريان پيكردوا بي اوي هيچي لسزاي اوانيش كم بكاتوا. پيشوا ابن ماجا رحمتي خويلي بي لصحيح كيدا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. واتافي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي چاك تريشتي كبياو لپاش مرگي بجي بهالي سيشتا روليكي چاك كدعاي خيري بوبكا، يان خيري كي نبراوا، يان زانستي كي فيري خلقي كردبه اوانيش ايشي بيبكنو خلقاني تر فير بك. شوى ابن ماجه لا صحيح كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتى في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسب روة لا خزاني لكاتي بين يجدا يا لباشا برواتلاي يا بچه بولاي كاهينو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي زوريني سزاينا وغور لسر خوباق نكردنويا لدواي ميس كردن. پیشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي آقادار بن مجن لاي آفرتان بتنهاي. بياوكيش لاي دادران وتي أيقر آفرتك جني برامبو. بي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أو هر مردنا واتا مردن باشتر لو. بياشوا ترمذي لا سنن صحيح كيدا جرايتيو. عن قيس بن أبي الغرزة رضي الله عنه
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. واتقي سكري أبي غرزدلي بغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هاتنا من فرموي: أي دستي بازرگانان، شيطانو تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جا كوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق كردن. پیشوا ترمزي لا سنن صحيح كيدا گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واتبي غمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: كسي تفرقو دوريب خاتن يوان دايكو فرزندكيو، أو أخوي بارادست تفرقو دوريد خاتن يوان خوي وخوشويستكي لروجي دوايدا. پیشوا ترمذي لا صحيحة كيدا يرايو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

الشيطان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً

فاستفتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً؟

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب.

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قومه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيق لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دادريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شار اسلاماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم لجيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغنيلا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابر دودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك مان.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ

نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

ما تجزون ما

Roma.

مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم

Subhan.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانا درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر ياريا وراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دعي خوشوستانم عزيزانم سلام ورحمة ومهرباني خوي قبر برجة بسر دلو دروني همومان خوش حالم او زارج بخزمت ايوي عزوزو خوشوست قيشت موا لبرنامكي خوتان بسر هاتي اندلس خوشوستان قلت من پاش اوي كا مرابطون لا شرق تندا شکسته چی گوریم بسر هات و انفرانسای زنگاور لو شرده بسر کد براسی او یکم شکستو کزیو لاوازیو بی قوتی روی کرده دولتی مرابطون او هکاریگ بو ام شکانه ام زرره لم شرده هکاریگ بو که براسی ام ده صلاته برو کزیو رو خان بروه بوه علی کوری یوسفی کوری تاشفین سالی 537 وفاتی کرد لپاش خوی کوری چی هبو ناوی تاشفین بو با ناوی بابی کرد بوه اوی لزیاتی خوی دانو کردیا گوری مسلمانان دا دولتی مرابطون دا علیش دو سال ماوه روژه چان لسر اسپکی بر بوه اویش وفاتی کرد پاشان لسالی 539 برای چی خوی کناوی ابراهیم یعنی برای علی کده که کوری یوسفی کوری تاشفی ناوی ابراهیم اوی که گوتمان لا اشبیلیا لویندر حاکم بو حکمران بو او هاد بو با گوری مرابطون اویش هر دو سال ماوا لسالی 531 موحدون کان کشتیانو کتایی بتا صلاتی مرابطون هاد لا ام مملكه قورده طبعا سن هوكاري شي غير هوكاري دوراندي شرق تندا هوكاري تريش هبون كتسار هوكاري زور سرجين كاسا باس عندك ان كامانه بون بونا هوكاري روحاني ام دوله زبلاحو ام دوله بهزو بقوته يا كميش مرابطون كان باش شهيد بوني ما مستايا كان عبد الله كوري ياسينا و پاش اوی که ابراهیم کری عمری او زداب و رویش سولا نو افریقیا دعوه بکاو حتا شهید بوی اوانه براستی فخر و شانازی بون بو ایمه که همو کاتک تمنیان لزیادو لخباتو تیکوشان برده سره بلان حد زیادو تیکوشان بطنی بس نیا براستی لیوسفی کری تاشفین و حتا اخری که ابراهیم کری تاش کری یوسفی کری تاشفینا براستی اوانه زور کم تر خمبون باوی که ملت پرورده بکن هر زیادو تیکوشان و قتال بس نیا بلکو دبی براستی امتیش لگر ام زیادو قتال پرورده بکره هم لروی اخلاقی و هم لروی زانسته و زا براستی کم تر خمی اوانه لپرورده کردنی خلق لروی اخلاق و دین و براستی اما هو کاریک بو کبو با هو کاری روخانی دولتی مرابطون خالی دوام اویش اویا بلاو بونوی گناحو بشرعی لناو ولاد دا حمله ولاتی مغرب حمله ولاتی بلاین حمود تونسو موریتانیا و باکوری افریقا و حمله اندلوسیش لگر وجودی زورگ لعلماو داناو زانه گورش دا براستی بلاو بونوی گناح بلاو بونوی بشرعی بدینی هوکاری که همو امتان و ملتان اکبرو روخان ابن هوکاری سیم اویج او بو هبونی زانا هبونی علمای گورا براستی ام زانانا دور بون لهم و غم خلق دور بون لمشاکل حقیقی خلق بلکو خریچی فروعیات دین بون خریچی هوامیشی خلق بون زبوی هر کاتیک زانا و دانا بغم به لا لا لا مراقبه کردنی ده صلات و راس کردنوی ده صلات و آگاده کردنوی ده صلات و بغم به لدرد کشین دکانی ملت حتما او ملت افوته چکا براسی زنان مراقبن زنان تاودیرن لسد صلات أبي خاصة دصلات مرابطون دصلات كي إسلامي بو أحكام إسلامي أنها مزي بزي ذكر ندب براسي أمزانا ودانانا بشتيان لم دصلات كرد بايا تسوك أقر هركاتك زانا ودانا وعالي مكان بشتيان لدصلات كرد براسي دصلات عادة برو بيديني دروا برو ظلم دروا برو شتي خراب دروا زبوي هركاتك زانان جيان لهامشي خلق دا لهامشي كتاب دا جيان براسي أوكاد براسي أما ويران كاريا لبو أو ملته لبو أم دولته ده براسي أم زانه كاريش يتريش له أسباب روخاني دولة مرابطون أو أبو كبراسي علماء كان زانه يقور كان براسي لقر همومي حقيقي خلق ندجيان براسي لقر چشر صلي شكاني خلق ندجيان براسي خوين خريك بفروعيات فقه ده بمسائل زور زور لا وشي لنا وكتب فقه ده نقبين السر أساسي أو كذا صلاة عادل بكري كذا صلاة راز بكري توا كهرتي قناح بشرعية لنا وخلق ده لا ببردري وهروا أحكام إسلام زور بريكو بيشي زيبا زيبكري وشي شي خلق حل بكري والظلم مستمنيش لي ككس ظلم مستميلي نكري أما أنا إشي زناين مراقب وتصدير لسه دصلات ولسه الملة أبي وريابا هركاسك دصلات لا يدا لخطي الراز ده بزناين راسي كانوا ده بزناين بيبرن بس ليرفا وصنا ده بر أوي أما هو كارب وروخاني تو وفوتاني إيمش ده وهركو هروا براستي زناش مراقب وتصدير لسه خلق كهركاتك خلق توشي لا دان هاتن لا فكر دا لا سلوك دا لا أخلاق دا براسي دا بي زانيان راسيان كانوا ومفاهيمي دروس وريكو بيك بلاو كانوا وإسا لسبب تسارم آخري بيتان دلم كبراستي أم بي آقاي زانيانو وأم كم ترخمي زانيان لبلاو كدوا دين ودين داري دا زانة سكارة ساتيك رويداو كبو هكاري حقيقي روخاني دولتي مرابطون دا هكاري تسارم هكاري تسارم اوش اويا پيدابوني كومالك بلاي قورا بلاي قورا كبراسي اقتصادي ويران كن ابوري دولتي مرابطوني ويران كن يقلوانا كباسيان كن لسالي 532 لافاوك لا لا لا فاوق لا شاري طنزر رويدا ام لا فاو هرتي خاني هبو وهرتي مرو مالات هبو وخلق شي زوري شي لغر فوتان يعني براسي ام لا فاو بو هكاري او الا طنزا فقيري وهجاري وبرسيتي زور بلاو ببيتوا ولا صالي 526 حتى صالي 531 او دوسي صالي بردوام همو صالي كلو كلو سبحان الله لقن مداني والله وزوي خلشي قرطبه دادا يعني ويلي هاد براسي ام دوسي صالي خلشي قرطبه كتن قرانية چي زور يعني مستي يعني قنمية چي زور كم بسندها ديناري بو يعني اونده قران بو سبحان الله اما جوي كر براسي أبوري أم دولة ويران ببه يعني هر برا هر بورا بقى كخلشي برسي تير بقى وبورا بقى هر تعبيزي خلشي بدا وخلق لبرسان نمري تنسكو كلو كلو كلا لقنمو دالوه لده هموي ويران دكا هموي دخواتن زبراسي أمش زور زاران قراني هنا وبسر او متان دا وإمش كردش أزانين أوي لسالي 525 أغريكي زور زور قورا كتناو بازاري قلت فروشة كان كتان فروشة كان لشاري قرطبة لصالي يعني بيش أو ككلوبي أو زاري سبحان الله أغريكي زور قورا لبازاري كتان فروشة كان بو براسي أما زرريكي زوري لخلقي دا يعني أم أغرى زور زور خلقي زور توشي زرر من بو لصالي 535 أو زاري لشاري فاز لمغرب أغريكي زور قورا كتناو بازاري قماش فروشة كان سبحان الله وكو او قيسري ايما كسوتا بداخ او كعينا اوها اغريتي زور قورا لە شاری فاز لە مەغرب سبحان الله بەر بۆ ناو قوماش فرۆشەکان هەرچی دوکانی قوماش فرۆش بوو وێران بوو سوتە و خەڵکێکی زۆر ئیفلاسی هینا و خەڵکێکی زۆر تووشی فەقیری و نەهامەتی و ناخۆشی بوون ئەمە کۆمەڵێک ئەسباب بوون کە بەڕاستی دەولەتی زۆر زۆر پێزعیف بوو وەی هات کە ئەو دەولەتە بەرەو کزی و لاوازی و بێدەسەڵاتی بڕۆ بەڵام سەبەبی حەقیقی و کاریگەر ئەوەیە کە ئێستا کە سەبەبی پێنجەمە باز دەکەم ئەویش ئەوەیە پەیدابوونی پیاوێکە بە ناوی محەممەدی کوڕی تومورت ئەم پیاوە گەنجێکە تەبەن لە قەبیلەی مەسمودەیە لە بەربەرەکانی مەغرب ئەم پیاوە لە ساڵی 473 هیجری لەو قەبیلەیە لەدایک بوو لە مەغرب تەبەن ئەوە کە تۆزێک هەراش بوو زەحێڵ بوو خۆی ناسی دەستی بە خوێندن کرد دەستی بە تەلەب العلم کرد ساڵی 500 ئەو ساڵی کە یوسفی کوڕی تاشفین وەفاتی فەرموو ئەو پیاوە چوو ئەندەلوس لە قورتوبەی بەڕاستی لە لای زانا گەورەکانی قورتوبەی فێرە علم و زانستێکی زۆر بوو ئینجا هەستە هاتە لای ڕۆژهەڵات چوو لە ئەسکەندەریە لە میسر لەوێن دەریش بەڕاستی لەکن گەورە زانایەکانی ئەو سەردەمی خۆی خێنێکی باشی کرد پاشان سەفەرێکی حەجی کرد چوو لە حەج لەوێن دەر لە مەکەی لە لای زانایانی گەورەی مەکە و مەدینە لەوێ خوێندی پاشان گەڕاوە بەغدا 10 ساڵی ڕەبەق لە بەغدا ماوە 10 ساڵ لە بەغدا ماوە لە لای سونەکان وە لە لای شیعەکان وە لە لای موعتەزیلەکان لە لای هەرسێکان خوێندوێتی 10 ساڵی ڕەبەق ئەم پیاوە هەم لە لای سونەکان ئەهلی سونە و عولەمای ئەهلی سونە و هەم لە لای زانایەکانی ئەهلی شیعە و هەم لە زانایەکانی موعتەزیلە ئەم پیاوە خوێندی کاتێک کە خوێندنی تەواو کرد تەمەنی ئەو وەختی ئەم پیاوە 37 ساڵ بوو ئەم پیاوە گەڕاوە ئەسکەندەریەی لەوێن دەر یەکەم بانگێشەی لە بۆ ئەو ئەفکارەی هەیتی لەوێندە سەری هەردا تاوان ئەو پیاوە بانگی خەڵکی دەکرد لە بۆ تەوحید و بانگی خەڵکی دەکرد لە بۆ یەکتاپەرستی بەڵام بەداخەوە زۆر زۆر تون بوو زۆر زۆر تون بوو یعنی ئەستەن ئیمانی بە تەدەڕوز نەبوو ئیمانی بە پلەبەندی نەبوو لە مونکەردا ئیمانی بە تەدەڕوز نەبوو لە لابردنی مونکەردا نەخێدەبات دەست بەجێ مونکەرەکەی لابرد بایە هەر کاتێک کابرایەکی دوکانێکی بدیت بایە کە ئارەق فرۆشە دەچوو ئەی سوتان کابرایەکی بدیت بایە ئارەقی لەدەستە ئەی شکاند کابرایەکی بدیت بای ئالەتەکی مۆزیقایی لەدەستە ئالەتەکەی لەدەشکان ئەم توندیە ئەم ناڕەحەتیە بەڕاستی وی لێ کرد کە خەڵکی ئەسکەندەریە لێی بێتاقەت بوون و دەریان کرد کە دەریان کرد حەتا لەسەر لێواری ئاوی ئەسکەندەریە کە بڕوا لە بۆ مەغرب سواری کەشتیان نەکرد لەمە توند و تۆری خۆی بەزیان هێت بەستە زمانی خۆی لە ئاوێدا بەدویان کرد کە زۆر مەلەوانی کرد و کەشتێکەش ڕۆیشت زەجیان پێسووتان ڕایان گرت و هەستا سواریان کرد و بردیانەوە مەغرب ئیتر لە مەغرب ئەو پیاوە دەستی پێکرد بە بانکردنی خەڵک لە بۆ ئەو ئەفکارە توند و تیژانەی کە هەی بوو بەڕاستی زۆر زۆر تند بوو بەڕاستی یعنی بە هیچ کاتێک ئیمانی بەوەی نەبوو وەکو سونەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام منکەر بگۆڕی تە بۆیە ئەگەر پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وچی ئەو زۆرە کەسانە فکرێک بکردبایە هەر لە مێژ بوو ئەو دینە فەوتا بوو تە بۆیە ئەو پیاوە کاتێک کە گەڕاوە مەغرب دەوێن دەر 4-5 کەسی لە دەورەی خۆ خرد کردەوە 6 کەسی لە دەورەی خۆی خرد کردەوە کە دەست بکەن بە ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە بەڵام چۆن زۆر بە توند و تیژی یعنی یەکسەر بەدەست مونکەرەکەیان دەگۆڕی نە بە قسەی خۆش نە بە نسحات نە بە ئامۆژگاری نە بە وەعز تشتی وها نەبوو ئودعو ئیلا سەبیلی ڕەبیکە بالحیکمەتی والمەوعظەت الحەسەنە نەبوو هیچ هەر وەزادلهم بالتی ئەحسەنیش نەبوو سوبحانەڵڵا هەمووی بەدەست هەمووی بە توندی هەمووی بە تیژی بەڕاستی خەڵک زۆر زۆر کەم بەگەری کرد حەتا ئەوەی لێهات بەڕەک ناو دەنجی پەیدا کرد و چەند کەسانێکی لەگەر بوو ئەو وەختی عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین حاکمی وڵاتی مەغرب بوو ئەوە بوو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین وای بە چاک زانی کە ئەو پیاوە بانگ بکە عەلی کوڕی تومورت لەگەڵ گەورەترین قازی سەردەمی خۆی کە عالمێکی گەورەیە کە مجادلە بکە بۆ ئەوی بیسەپێنیت کە ئەم پیاوە لەسەر غەڵەتە دەی بزانی ئەم مجادلە و ئەو مناقەشەیە لە قەسری عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین چ دەبێ چیهانیان ئەبەنەوە پاشان چیان بەسەر دێ ئینشاءڵڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم وەسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام سکویک بر را فکر دنی فرمودکانی دعای پیغمبر.

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي گور دجهر صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکارم او بندهش من بم اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي پيروزي عصر بجويري شار سليماني الدورو بليت.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لپیغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دګیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یوجکو بخوینه او هجر رګریګنی له آسی چونه بهشتي دګل مردن نبه پښو نسائیو طبرانی رحمتي خوين لبی ګراویانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيگمان د چتا استوجي پاريزګاري پروردگار هتا نويږي کې بيک داده پښو اعتبارني با اسناد کې حسن جراويتي و وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمد لله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لی بگی راویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و ام نزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: پلانی بەڕێز ویماندار خوشکانی عزیزی محترم ئاینی بەرز و پیرۆزی ئیسلام کە خوای گەورە سبحانەهو و تەعالە بە باشترین مرۆڤەکانی خۆی و گەورەترین ئینسانەکانی و سەییدی ئەنبیا و مورسەلینە ناردی کە محەممەدی مستەفایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ ئیسلاحی تاک و کۆمەڵگا دینی پیرۆزی ئیسلامی ناردووە و پێغەمەری عزیزی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەکلیف کردووە بە تەبلیغی ئەو ڕیسالەت و پەیامە گرنگ و مهمە بۆ یەکە زۆر جار لە کەناڵەکان و وەسائیلی ئەعلامەکانەوە باسی مكافحەی فەساد و گەندەڵی و ڕووبەڕووبوونەوەی دزی و ئەوانە ئەکرێ و وەسائیلی ئەعلام و ڕاگەیاندنەکان گەرمەکرێ وەکو ئەوە وایە کە ئەم بابەتە تازە کەسانێک هێنابێت یانە سەر گۆڕەپانی ژیان و ئەمڕۆ باس کرێ بەڵام بێ ئاگاین لەوەی کە ئەم دینە مبارەکە کە خوای گەورە بە محەممەدی مستەفایە ناردی بۆ ئەوە بوو نەیەڵێ کە خەڵقان تەجاوەزی سەر حقوق و مافی یەکتری بکەن بۆ ئەوە بوو کە ئینسانەکان تاکەکان تەربیەت کا لە خوا بترسن دەست نەبەن بۆ ماڵی یەکتری بۆ ماڵی گشتی بۆ ئەوەی ئیسلاحی ئەم ئینسانە بکا کۆمەڵگا و مجتەمەعێکی بەختەوەر بێتە ئاراوە کە خەڵقی تیایە هەز بە پارێزگاریکردن لە کەرامەتی لە شەرەفی لە خوێنی لە ماڵی بکا لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە عولەما و زانایانی وسول فەرموویانە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەر هەمووی بۆ پارێزگاریکردن لە پێنج شت هاتووە هەموو دین بۆ پارێزگاری و محافەزەی ئەم پێنج شتە هاتووە یەکێکیان بریتیە لە حیفزی ماڵ واتە پارێزگاریکردن لە دارایی لە سەروەتی ئەو خەڵقە قورئانی پیرۆز تهديدي أوانا كما لي خلق أخوانا فرن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لبرا وآيني في روز الإسلام بو أوهاتوا كإصلاح تاكو كو ملغابك في غمري أكرم صلى الله عليه وسلم سن داية برقو اللي ربربو نواي بران برب فساد وقندلي فساد عقيدة فساد أخلاق فساد مالي فساد تەکەبور و خۆبەزلزانی فەسادی شرك و هاوبەشی دانان بۆ خوا پێغەمبەری ئەکرەم ها سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیعلانی ئیسلاحی کرد پێغەمبەران هەموویان کاریان چاکسازی بووە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بووە پەیامی خواوە ئیشیەتی ئین ئوریدو ئیلا الئیسلاح ما استەطعت وما تەوفیقی ئیلا بالله ئەوە شیعار و دروشمی هەموو پێغەمبەران بووە صلى الله عليه وسلم برزان قولتين بلا مصيبة نخوش آفات كبدأ لهر دولة حكومة كومالغاية آفاتي قندلي وفساد شنك قندلي وفساد لهر مجتمعك رويدا حكومة دولات برودوا وأهيني هرقيش أو حضارة أو دولة بيشكوتن وإزدهار بخۆی نابینێ لەبەر ئەوە جەریمە و تاوان لە دەوڵەتە فاسید و گەندەڵەکانە کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان لە خوا ناترسن کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان خیانەت لە ئەمانەتەکەن کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان دەسەبن بۆ ماڵ و مولکی خەڵک وازانن هی دایکیانە هی باوکیانە وازانن دایک و باوکیان بۆیان جێهێشتوون بە کەیفی خۆیان ئەم تەراتێنی پێکەن جەریمە و تاوان زیادە بێ و هەروەها نیسبەتی هەژاری بەرەو هەڵکشانە چێ خەڵقی تووشی هەژاری و بەدبەختی ئەبێ کە سەروەت و سامان هەموو ئەچێتە گیرفانی دەسەڵاتدارە دزەکانەوە دەسەڵاتدارە بێوژدانەکانەوە خائینانی ئەمانەت ئەوانەی خەڵک دەنگیانە داتێ بەڵام دزی لێ ەکەن خیانەت لەو ئەمانەتە ئەکەن کە خەڵک ئەیەنە دەستیان لەبەر ئەوە نیسبەتی هەژاری هەر بەرەو سەرە چێ و میلەت و خەڵک ماڵی کاو لەبێ سەروەتەکە ئەچێ بۆ گیرفانی ئەوان پاشان بەڵای بێکاری دروسە بێ بە هەزارەها گەنج و لاو لە کۆلێژ و پەرمانگاکانە تەخەڕۆجەکا و دەرەچێ چاوەڕوانی بازرگانێکە سێسە هەزاری باتێ بیکا بە حەماڵ ئەوە گەورەترین فەسادە ئەبێ میلەتەکان لەسەر ئەوانە مەسئولەکانیان لە سێدارە بن ئەبێ لەسەر ئەوانە محاسەبەی بەرپرسەکانیان بکەن تۆ ئیشت چییە
1: كاتي عمري كري عاص فاتحي مصر وأنا لا عمري كري خطاب ودان را ليوكرا بوالي عمري كري خطاب لي برسيوتي جنابي والي تو مسؤولية ملاتي اگر كسي هاد دزيكر بو چي ليكي وتي قربان اي خوا امرناكا دسي ببرم دسي ابرم وتي آخر قوة قربا پيبلا متي بره قولي مسلمانا وتي اگر خلقي امولاتش بين لامن بلين قولي مسلمانا بيكارين هجارين من هردو دسي تو لبنا ابرم اقالي بي تو ايشد اويا بیکاری نیلی کار بو بیکار کام بدوستی توا ایشد اویا کار کهی لسر نمانی هجاری ایشد اویا نیه بوی با مسئول کمپانیا دانی خریکی تجارت و بازرگانی بی قرخی بازرگانی کام که بو خوتو خزانه که منالکه شخشقین با پارب که کرا مسئول دانی شیبله ساعته کم بایی چوار دفتر دولاره منالی هجاری لزانکو جامعه کان در چیه؟ بلام ده هزاري طبع لقدفاني أنا بيه أوان قمي فساد وقندلي بيه وجدانيا تو إيش دوانيا بشي أرز بفروشي شواني سوزايا كانش بكي با بفروشي وبارا وبيخيطة قدفانا كومبانيا حزب داني دزقري بسر همو مال وسروت وساماني ملتا عقودي وهمي بكي وتي إيش دوانيا هردو دستبرم أقال لخوبي شاكسازي آوها أكري برزان هر کاتیک له هر دولت یکا گندلی بلاو بو یوا بر پرسکانی اوانا مسئول بن ابو شویا و کو عزم کدن بیکاری بلاو بیتوا و استی خدمت گزاری کان برو دوا ودن امانه برزان ناسان نو علامات دولت و حکومت داری گندلا یعنی جناب چون دولت کی گندل حکومت و اداره کی گندلا ناسی کاتی که ابینی خدمت گزاری هر برو خواریه سی دان سال فرمان روابه به ملاین ملاین دولار یان لبرده سابه کاربا یان پیجاگ نکره الو عراقه ها که استی او لپیشترین دولت گندلکانی همو دنیا عراقه به حرم کردستانی شوا لدو هزار و سی ورژم رخاوه بیستو سی دان ساله استش لبغاو لجنوب سعد تی کاربا چند کاتی که محدود داره پیان هموی ام گندالیا اسبابا که چیه به وجدانی ده صلاح داره کانه بو یکا خزمت گزاری کمه به و سیماتی جاده و رگوبان نامینه لم جلا کردستانی ایمه یا ام مسئول ده صلاح دارانه نبینن مسئول لخواره و دی سر جاده که عام مکابه شونی بازرگانیه که تا شقه باش ام اس 1 مليون بيتان بخيو ناكرين ببينا 20 مليون اي لكيو بروين اي بشجع دي كابتشين اي لكيو هاتو تشوف كاين خو همو ما نخنكين اي نابي بلانك تان هي بوص بينه امهم فيلا وامهم شقو امهم شو انا بازرغاني لسا ام جاد عام انا ندرس كان اي بو بيرنا كانوا سبينهم خلق لكيو هاتو تشوف كا اوقي ميغان داليا لولاتي وايا من لسفر بمشوب مو بو علاج محفتا جناب تاع نزانن بياكي خلقي اولاته لشوين يقمون ايو ما مستعل ليره يقدر ببرو يق انسان بكو جوكو يقواه يرا غابات بالرغابات غابات دارستان ابري اكلي بغراج ابري اكلي بفيلا فروشري شوني سياحي همو ولاتك لقرا همو قراكيكي شونه کی بو اکری کتو به طاقت بی لگم نالکانتا تو زف چی شونه کی فیان کلیو اصلاحات بک ا معنی شونه انش دان را بو خدمت گزاری کان بو باخو حدیقه هم یا فروش اوقی می گندلیه به بخوان افسنو لبر اوا خدمت گزاری نامنه رگوبان نی جاده نامنه او اوقات ک گندلی گشت قمل ولاتا هر وها رشوه برتیل زوره به ایش نارو اگر برتیل نی حق لای شونه که پاره نده بون نکن ببرتیل نبی تعین نکن اخر اما چو وجدانه که معنی قبوله چه دینه که می قبوله لعن الله الراشی والمرتشی لعن الله برتیل خوره کن پیغمبر فهم لعن الله وی وری اگری لعن الله وی واسطه لبینی انا پاره با چی اهانی لو سنوره لو دیو نیوی گومرکه که با کسی یک با تهانت ام دیو پیابر بازوی کی لمانه پرسنوا کی لمانه پرسنوا اوها معقود وهمیه ولاتی گندال پیاو گورکانی منکوبا اسافیل وان لسرعوا جن شهید قیمتی کچه مودیلی کی او ولاتی گندالا کچه مودیلی شخشقی نکا با پارو با اتومبیلی گران بها کتابی کی خریجی کلی طبیش خواه خواهیتی لشوی نکا حمالی بکا او گندالستانا سبینی قرکلی بسرم خلقا بحساب وسبيني بكي برتيل زو دان زوره به لعنت لو اش واسطه الى بيني انا لعنت لو اش وري اقري لو لاتي قندلا سياده قانونيه برزان هركات سياده يا سانبو داد ورو قاضي كان متاثر بون بقصي حزبو بتلفوني مسؤوليكو بوليس وشرطه اشتكان يعني قانون كان يعني فروش ببارا أوقي مي قندلية هزارو تشوار صصة لما وبر رسولي أكرم فرموي وريابا بقنا أم آستا بتر تيك أشياء مجتمعكم القاتا مالتان كاولة به فرمي إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا أواني بيش إيوبون أوابون شون إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد اگر کسی که در صلات دار و خواهر پشتی چوار کلاشین که با شان لپشتی اومون حچی که کرده کس نایتوانی دست بینه تر ری کس نایتوانی دست بینه تر ری بلا هم اگر داماوی که شلی که بکرده خیرع و خوبه یا نیوس جنیا نکرد او علاماتی ولاتی گندلا کاتی دست فکرنی بدبختی ملتا کاتی برپرسکانی او ماوالا بکن بو یکا که آسا سرور نبون و خلقی لآستی آسا و دادگایا مساوی نبون یکسان نبون او آوائی لم سردمی عولمو تکنولوژیا وشتا بحساب ما فی مرو بحساب دیموکراتی فشفشی واکن لسر کانال و تلفزیون اکن گالتی آن پی با خلقی تر هزار و چوار صد سال لمو بر عمری کری خطاب قانونی کی هنا ایود این لکا هادا بمسئولکانی ورا لکیوبو ورا لكيو تخواب رأياني برز خوش كاني عزيز بأيوي برز ظلم من أكان وزير أكان بربرس عند برلمان هر بوستيك لقى ريز محرمت بوشاكا كان من أكان يكيق لو بوستان هر بوستيك شوار صال لو بوستان تقاعد بم تواعب بس سيري باخا كمكا باخا كيكا كردوما أو يوم بو باخي هما اگر چل دانه صالح لو پوستاب میشتانا کاته او پاره موچکم که داو ما با باخه ای بوله یا نپرسنو ای لکوی بو اگر نید زیبه لکوی بو این لکه هادا امام عمر اها چیه کرد هر برپرسی که لهشوی نکادا انا ایو وره ایو بله ادی سجیلی بو بین نموظفی بانگ ایو ادی سربتکتم پی بله سیاره کم هیا اونگا حشتیرم هیا اونگا مرم هیا او آنم هیا همو یا نوسی کاتی که تواو ابو لولایت که عزلی اکر یا تواو امو بان یکرده یکشتی لو زیادر بوایا که لموچکی زیادر بی لیسن و ایخستو بیتو المالی مسلمانان ایو اما حق نی ما فی تونی و بردوتا لبر اوا هر کاتی گندلی لولاتا گشت ام آستا ایتر اوا کاتی قربسریه کی گندلی درست بی برزان هر کاتی او کسی که امانتی دیده در دست آخر مسئولیت امانته اینها امانه پیغمبر رو فرمود و اینها خیزی و ندامت یوم القیامه بلام روز قیامت خیزی و ندامت و پشیمانی مسئولیت الا مگر به حق خوی ورد گرت بی و به حق خوی شد ادات کر بی برنزان هر کاته ام خوان امانتانا لخوان ترسان هر کسی اکاته خوانی امانت خیانتی لامانت که کرد و کوپیویس امانتی نپارست لو خیانت تر که ابیت اسبابی گندلی و فساد لولاتا اویه که یکی اگل شوین یک اداب نی که اهل نبه یکی اگل که تعمیدی جامعه و زنکویگ مرجکانی تیانی خیانت کروا با جماعتی خوش رو به لشوينك هيك كيتا مدير عام أهل نية مستواي نية تواناي نية لينا وشيتوا بو أو ناشئ أو خيانتك ولو ملة لشوينك هيك كيتا وزير أهل نية خيانتك روا تو حزبي يك ترشيحه كي فاسدة خرابكارا بيشتر بعسيبوا خلقي شوسان وتوا استي كيتا أندام برلمانو مرشح يكيتو أخلاقي نية خيانتك روا في غمري أكرم في مصر الله صلى أجر تو بيت ولي أمري مسلمانان أما حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم توجهاتي كسيك دانا لشوينك كأهل نبو فقد خان الله ورسوله والمؤمنين أو أوكاتت خيانة الأخوة لبي غمر إخوة لو شعب ملة تذكر وبي غمر في مصر الله عليه وسلم أو يكي كتلا للرقاي فساد للرقاي قندلي أم قندلي أبو دروسة بي أبم شوانا دروسة بي برسا ويكا بيويسي بملقيزة شك أما أمانتا أبي خلقي لخواتر زوري قري جابوا يا برزان إسي أميلا عراقا دسي بيا كروا إشيكي باشا ملا خواهي قولا لقرآني في روزا فرميتي كس يك كس ناتو عني إصلاح بكاو روبرو قندل بيتو كي أقر خواهي قندل بي إن الله لا يصلح عمل المفسدين خو مفسدي دنيا خوارت مالكه بسيارة ببردم يارو هش دا ديواركي تاونا بلشار درچي خو مفسدي بواق بوانا ناكره إصلاحو برنگاربو نوهي قندلي بإنساني پاكا كره وإنساني لخواتر سا كره أم كإشي يستيل عراق هذا سيبيا كروا هنگاوه كي باشا بالام امسال وزيراني كيسه داين ناوه كي داين ناوه او حزبان داين ناوه كعراق و كردستانيش يان قيان دا ام استال قندليو لم كارسات باليا اوان داين ناوه بالام اگر اما تصفيه حسابات نبه لقل بعضي لا ينو خلقاني تر هموي بقريتوا بيوستا همو ملت فشغيري بكا همو ملت عراق با هريمي كردساني شو كا او واجبي شرعية اگر بردوام بي دزا قوركانش بقريتوا بيامبلي اين لك هذا ورب زام ام هم وستروتو سامان لك يبو ام ملاين لك هنا من اين لك هذا او سا ملت وقتك أسودة أبي كإنساني كي باشي هبي تماح نكاتا مالو سروتو ساماني بير نكاتو لو چون خوي دولة منكا بير لو كاتو چون خوار رازيكا چون ملتكي واليبكا توزع ناسي كيان بيبتو أسودة ببن أوهم قنجولاو بخاتا كار كلا جامعة كان تخرجكا بو يكا خواهي قورة فرميتي إن الله لا يصلح عمل المفسد جورتين قندلي أمسر أرزق قارون بوا إستي أمانة لقارون ينزاتره كاكا يكيك مسؤول بي ألشوين يكا بملايين دولاري هبه بسطها كيلو آتوني هبه شوار صار لك بوستيكا بوا بملايين ديناري عراقي شاربته وا قارون شروانه بوا قارون خواهي قربية فرمتي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فساد وقندل مكلا سرزويا خواهي قولا رقيلا مفسد وقندل كان برزا إن شاء الله لجمعي داهاتوا أم بابتا لخزمتنا توزي زيات الباسكين بأميدي أو برشاورون بينو بزاني أم دين مباركي إما بو أو هاتوا دستي أو قندلان ببريه كأوى مالي ملة خون حتى وكون إيما جاريكي كا مراجعي خوة ما نكينو نشينو سر سنة آكاري أم بيغمرة مصلحة إيما فاسدة كان حكمانا كان فاسدة كان بره ومانا بن بملاين ملايني تري أمولات أدزري بخوا وارداتي أمولات نشتمانا بكردساني شوا أو اندزورا پیان شعبو گلی آوا های پی بخی وکری باو پری رفاهیت او آو اردنی لتنشت معنی لسا مساعدات اشی بو خلقا که آوا های بو کوی اما مالی کاول نبو آستی زانستی خویندن قيمتي نامينه لولاتي قندلا نرخو قيمت بو خواندن و زانس نامينه اسه فيلسوف بينا پروفيسور بينا ما مستايكي ايني شاكي شارزا بينا بو خلق قبله ورن علو پاركا ام اواره كوبنوا با چوار قصب کن بو تانو ايوش دو سي قصب کن و بزانين هیچ کس یک نایه لوتی افسی بو اوه نیوی ام شاره لیو چپلی بو اکتی ولی من غیمانی بروی نوه لبر اوه یوارا ملت علمی نوه ثقافتی نوه خواهی نوه هل سو کودو هل بزدابزیک ممثیلی راقصیک خلقی زورتل لدور کوبیتوا تا پروفیسوره تا استاذی که گوره، تا زنایی که گوره، آوا با خوی توقیع مردی خوی کرده او ملت.
0: خوی گوره رحمت من تیکا، خلا می عفو صو حالا و پلا کن من بینه. خوی گوره بلطف کرم و بخشندی خوی ما مال مال لگل که اصلاح حالی هم ملاک مام که. دخوای به بزی مهربان دعو کاری برکتی و بزی خوی برجه بسر مال و حال و احوال و ملت و ولات منه. خوی گوره مهربان دوال لیا که این هر کسی دوال دعای خیری لیا مکروه با شفای نخوشکانیان یا ربی شفای نخوشکانیان بی و خوشکو برایان من کسو کارو دوستو عزیزو خوشویستیان لخستخانه کانان پروردگار چاوروانی لطفی تون خواه شفای همولایکیان بنیری یشو آزاری همولایکیان کم که یا ربی دلی همولایکیان خوش که ای پروردگاری مزن خواه اولادو منالکان من اصلاح که لسر دینداری خواناسی همولایک من دامزراو که لفتنه آخری زمان هم ملاک من بپارزی هر کسی مشکلی هی که شگری کورکانی ناسان که یا رب العالمین هجارکان من دوله من که برکت خیط مال و سروت و سامانی دوله من سخیه کان منو یا ربی خواه لسر ام اسلام دامز رو من که لسر ام دینه بمان مرینی لجر علم و بیاخی محمد مصطفی هم ملاک من حشر که ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.
2: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفي قاض الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان و خوشوستان هر كيبون عشتي پروردگارتان لبه و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورة مباركة النمل دهن دعي اوي پروردگار باسي مصير و انجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا ادرين كسيش فريان ناكويتو بها ناين و نايت اوكاتا افرمي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميانيوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي پیغمبر نازار من عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جهده لقرآن پیروز کاتی باسی توراتکا یا خو باسی انجیلکا یا خو باسی قرآنکا حکمت لگل قرآن لگل توراتا لگل انجیلکو کاتوا یا خو لزور جهده حکمت و علم مروفا کان اگر پولینیم کن سبارد با زانایی و دانایی هن اتوانی بیان کن چوار پول پولی یک بیان کسی نزانی که نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتواني قسبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قسبكا نازاني چون اقساني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بو همو کورو کومالگ نیاشا حچن او همو علمی پی بو بلام چو که دانانه بو که شی دروسه کر زانسه که بو بو بلا بسر یو کسی واش من هی زود دانایا بلام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگا بو کسی بانخواز بو کسی بروادار بو کسی عقل اویه هول بدا هم زانابه تو هم دانابه زانا او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآنه همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقعه دا اما نازنه بو زوجه کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيك دا هرچن آيات كان هنا توا بلغ قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جردان اي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانو كو يقوايا يسا بورمونا كاتالي پتي درو كورتا كورد بيلي فارز بيلي عرب بيلي مسلمان بيلي نامسلمان بيلي امريكيك بيلي اوروپيك بيلي آسيويك بيلي افريقيك بيلي هر كس بيلي چه رنگيكي هبه چه ايديايكي هبه چه بورو بوچنكي اقصراسا هلا قبولناكا پتي درو كورتا با درش خانيش بي هر كورتا پتاكا زو بچره ياخو برمونه چند ها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچند پنده که کردی بی بلان پندی گلان هرچند پنده که المانی بی بلان هرچی ها یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکی ها دلی خوش بی با کول برد اجیره سیدی که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل قاع تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجنهم كردا فارسا تركا يعني أما يعسايكا أما ناكواتا يكم قطعية دوم قشقيرة همو جهان قريتوا سيم شاستاو ناقوري باتي كرو درو كرتا تواب تا روج قيامتي شبر دواما شرعي درو زو أكو جيتوا بوشي وازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أو بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معنايكي دوميان أويا كتشونيتي چسبان دني بنما جوانا كان تر قرآن بي تورات بي إنجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي تورات بي مانالي إنجيل بي مانالي وابكا أمكاربكا بلام چون بيكي چون بي چسبيني لچساتيكا لچشوينيكا لقلكيا أما بيوسي بحكمتيه بوی پروردگار فرمی چی تو قرآن لان ذاتی که زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلما تو شبیه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کریگی کن فراموش که لسر سوی ابی دیکه اینجا دوی اوا نمونه ورگرتنی سروش و وحی من بوینه تو که پیش قرآن هبو پیغمرانی دیکه که سروش و وحیان ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پیش پیغمر من بو که عليه الصلاة والسلام يا كميان موسى بيغمرة عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سأت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادواي أولا مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نموتا بيغمر دواي أولا دصالك التواوكاو إن جا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروية بودي داري خاكو وطني أيوه بقررتوا هرچان ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسيرك عشقي خاكو وطن آل الدليو أيوه بقررتوا بمصر أو كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلا لدشتا لدشتيكا أما شوا شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزان ومالو مناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيو كردواريالي ريشيان ونكردوا لرده لدوروا لسر طبولكيك سركا روناكيك ابيني آقريك ابيني زور دلي خوشة بي انجا اوانيك لجيانيا ام واقعا نابينيو هزبا تامي بينيني آقرناكا بتايبتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچاخ كان اواني خريكي قاچاخ شي بون بونون لا شاخ كانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيا نكرت بلامسد كي سر موصوله كي بفر باري و يعني سرمايانا كزنا بينه مش راي كوجا و تو بلامسد كي لدور و اغري كابينيت البرسيتي اروا احتمال دجمكي شي بلام هر لي بابرون باشترا بالكو لوي هوالك دسم كوي بزان برو كوي بروم يا خو تي كناني كم دس كوي يا خو كمي خوم گرم كموا كاتي پجمرگا تي پجمرگا او حالتان زوزو بسراتو اوان لما اعتزيات ارتياغن تامي اما اعتاكن كا كسي كا گر سرماي بيتو لجيه كابي ريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدور و آگره كبيني هاني بوابا بلکو هوالك ري پشان درك رين مايي كور بگري يا خو يعني خوي قرم كاتو يخو تيكناني كي دس كوين إنجا أويش بخيزانا كي يلي بمالو منالي يلي أفرمي لأهله أفرمي قال لأهله يعني بخيزانا كي يود أهل لدى خيزانا مالو منال هرهموي أقريتوا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لغلاكا جمع إني آنستو نارا آنستو هندي مفسد أفرمي يعني أبصرتو ورأيتو ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنسوهاتو لزمان عربية بينين چنها وشي وبكارهن راوا يسابون مونالي چي؟ رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرنا جوازة لقل بينينا إن جاء دوايا وسيرك شزرة يعني بتوري وسيرك آه ناو تشاوي قرجة كا بتوري وسيرك بينا وتري نظرة بينا وتري رأى بينا وتري أبصرة إيشي بيوتري شزرة بيوتري ياخو أجر تشاوي بدأت سرشتيك بتيري سيري بكا وكولي واقع ورما بيها أو بتركيز لسيرك قال إيشي عليه حدقة حدقة حدقي تشاوي بكاري أنا بو سير كردني أو شتا هو بيوتري حدقة إن جا سيريكا ياخو ب تنشتي تشاو سيريكا أها أواكا على اللحظة بملاولاي تشاو سيريشتا كان بكا راس أو خسيريناكا بملاولاو سيريكا على اللحظة على اللحظة إتنا مانا لستواجه كيزونا أنا ستشيا أنا سبينينكا كأميدة بيبخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بود، دلی خوش بود او که اتلاع جدی اوی بله رأی ما یسعده و یؤمله نه نه نه، افرمی چی؟ افرمی آنسا یعنی بینی آگری کی بینی بینی و آگر دلی خوش کرد، امید کی پی بخشی؟ اینی آنست نارا ساتی کم منها بخبرین، او آتی کم بشهاب قبس لعلكم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافرمي او اجد على النار هدى ري بشاندريك ياخو كسيك رين بشاندا يعني ريقيك بدوزمو اگر كسيك جلويني بي لرقي روناكي اگر كوار رقي خون بدوزمو بزان برو كيو برون ريمان ون كردوا او اجد على النار هدى ياخو چي ياخو قرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتی کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتوا او ناورونا ککاتوا سلکبزوتی گشی پیوتری یا خو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تصطلون تصطلون یعنی چی خو گرم کردنوی کواتا سرمان بو کواتا سرمان بو لعلکم تصطلون بلام افرمی فلما جاءها هر اونا گشت لای اگرکا سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه ایجا سرکی درختی که للای راسی دولکوه او درختا للای راسی دولکوه باشا او درختا که بتا پولکیه کوه لجه که که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکا لتنشتیا لای راسی و تبول كي كي بسر و تبول كي وزر كي آقرا كي بيني و بلام آقرا كي لشو دريت لدرخت كي ودري اما سيدة براسي درخت كي و آقري ليا بيتو نا آقرا كي درخت كي سوتيني نا تري درخت كيش آقرا كي كجنتو ما تشي براسي انجا او ناوي همو روناك كدو تو بوي اچيت ناو روناك يكا اچيت ناو او آقري كي للروالتا وكو آقرا بلام لحقيقة تاچيا نورة لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك كردو توا هرشي توا سركا جوي لدنجي كي زلالة بيت دنجي زور زور بتام دنجي زور خوش چه جيلي ورقري جويلة چيه سركن لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکه پیروز کراوه اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراوه جهانه مفصل فرمویانه اوی لنو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراوه یعنی پیروز نبو ذاتی که دیکه پیروزی کردو که وقت خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکه او کسانشی پیروز کرد ولی چوار دوری آگرکان. اکری او کسی که ناو آگرکابی یعنی ناو روناکی کابی موسابی علیه الصلاة و سلام کاتی رشتون زیگ بوتاوا وستویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا ناو روناکی که پیروز کراو لین خواه خواه گورم جده داتی که تو تازه پیروز کرای لین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانواد و خزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چي هم دنگا واقي ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جال نزاني كي نزاني كي سرکا گوی لهمان دنگه بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلع علیک انک بالواد المقدس طوع تنع لکان الدحکه فرحنا تولد دغولي پيروزاي كنا يطوايا تدغولي كي پيروزاي تو ام جيه زور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حاجانا چيج لو ترسور اگري چيج لو دنور اگري بالعام يكسر بگوي دنك يكا ازاني اما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بالعام قسي بوناي حش قسي بوناي جا اوي زياده سنه جراك يا شيخ اوي افرمي يا موسى كاتمر خدايا نايميش زاني يا موسى نايمين انت لدا براسي زور زور سيده تجي لدني خدابي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسيلينيا كسيلينيا افرمي شي اینجا لوکاتیا خدای گوره کناوینه ایوه کمی آرام کاتوا اینجا ایوه قصه شیل غلاب که وایلی بکه اویش بیتا گو قصه بکه بایه فرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اوی بدستی راست وی او چیه خو خدای گوره ازانه او چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکاتوا آرامی بکاتوا آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسیناتو نقصب که برا برا ویلیب که اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتو اونه چجل پرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصای اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گوپالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر با پیویه دانه نیشتوه زور جار با پیویه چیه که خوی دا بسر گوپالی که یعنی گوپالی که بسر گوچانه که شانی بسر دا دا لبروی هر با پیو پشویه بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گوپالا بو گوچانا ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها مآری بخرا سود و قازان جیزودی تریشیه با من یعنی بوشتی دیکش بکاریه نم باشا ماری که پیه کجی دعبایی که پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران ونوله گندکانا گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانا پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکا چه جوار گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواهی گوره فرمی و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمی چی یا موسا اینهو انا الله العزیز الحکیم این موسا دلنیا با بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستوا كا گوچانا كتا گوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك گوچانا كا فريه فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا اوش فرمي گوچانا كمو او سودانی هی بو من بو کرن بکرینم فرموی ده گوچانک فردا اویش گوچانک فردا هر اون نگوشانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتا و بخیرایی اجولتا و اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز کأنها جان ولا مدبر ولا میعقب سبحان الله کاتی گوشانه که ابینی الریتا و تطول مار باشا و تطول مار افرمی ها بخیرایی اجوله سور ترسا موسى پیغمبر ترسا حلات رای کرد اینجا لاشی نکرده دو جور ترس من هیه را کردن من هیه جاری کن که را که هلیت جاری لا که تو چون که هلی دو جمونکم دور که تو لمن ایتر تاو رزگارم بوا لا که تو لبرو دل نیابی بلام جاری کن لا نا که تو چون که هر ترس لگل عبر دوام بی ازانی هر بدوات هوی باشا اینجا موسى پیغمبرش عليه الصلاة والسلام أردا كجوشان كيف رادا أبي بتول مارك ولا بردميا أجولته وأترسي براسي بيهلته ولم يعقب لهناك توا سيردو هناك خوي جورا فرمتي يا موسى أقبل موسى بقرروا بقربوا ترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا هاتي دي كافر ماشي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قلتوا نابي بترسي من أمانا بي بخشيوي من آرامين بي بخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقراتوا خداي قوركاتي لردا بي فرمي بيغمرانو نرواني من بهشي وازك لاي من الناترسن لردا هني مفصلة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من تاوانکم انجام ماوا کاتی لمصر ابوم کسی کی لقوم کی من شرک لقل دجمنا کانی منا او کاتا فالم پیونا مستکم لدا کوت یا تر مرد بسر منا ساغ بویوا تا او گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لرده ترسی کی لینی شک خواه گورا سزایی با اینجا بویا قرآن فرمی چی خواه گورا لم سورتا فرمی چی الا من ظلمه ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها وكساني نبي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إنجا دواي أو دواي خرابة كاريكان تاكيان كرد تاكي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا تي السيئات أفرمي تاكيان خرابة كان أسرنو لا نبا حربون يانا منين تو تصورك دفتر اعمال تقريته بدسوا رج قيامت اتوي سيري كردو كان بكي دلنيات كلا دنيا دا هني كردوي خراب هبو كسيري دفتر اعمال تقي سيري كردو خراب كان تدانيه الله اكبر يا من دلنيام خوي جورشتي لي بناچتو فريشت كان هلا ناكن هر چيم كردو هم يا نسيوا بو او كرد خراباني من تدانيه او كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذهبنا السيئات بيد دي تشاكيكت كردوايوا بالي او تشاكا بو هو كاري اويكا خرابكت بسريتوا لدفتر اعمال تاع يتربوني نامني الله اكبر يذهبنا هلابا نايلا السيئات جالي رشا فرمي الا من ظلم جيكو كسانيك استمك بلام غير استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقاليا الله أكبر إن جاء دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلقيه قوشانا كيبو كياي بزويا بو بمار پیشو بلگی دی که پی پیشان با خواهی گوره پی فرمی خود حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو الریتو اجوغلو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبر چاونه بی جی مونو لزوانی عربیا هرکات کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوا کورپا که لکسپی دایی که آیتی کورپا که لسکی دایی که آیتی پیوتری جنین چون که دا پشراوا مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خوا ستري کردو حياي نبردو قنان كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شرو پره هر كسي بچتنا و لدرو درناكوه یا خود لقب پوپکانی، صلکانی، چی بون تکل یک بون، آو پیوتری جننا، نک داری که رود، لوسی لقیه بیتو، نه نه، آو پیوناو تری چی جننا، جامی جن، قلغان، تودا پوشیله دشمن کت پیوتری می جن، پیوتری می جن، علی کلی، چنها معنای دیکشی هی، اینجا جان، آو طول ماره کل خیرایی لبرچاونه بی، کنها جان، يعني تولى مارا بخيرايا روالا برشاو نبي باشا الهدى اخوة جورا فرميشي لبروي ترسيني اللي رابي لقالو قوشانيا كادي بجيت لاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربدا بيتا مار او كاتب بترسي كاوتا سرنا كوينا ابي الرأي بيني لسروي ترسيني اللي ترسيني اللي افرمي خذها ولا تخف تبي قرب تستوى ما ترسى ما ترسى بقرب تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكين ويكين وبوغوشان بيقرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اجري بدستوا دستا بيبو مارا كي اجري بدستوا كات اجري بدستوا سيرك اي بيتو جارت ري بيتو بشي بيتو بوغوشان تترسينا مني ليرد اخواي غوري كاتا تو لمارك چونك ناي بترسيني اي راي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمر رجيت لاي فرعون دارو دستكيك كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکان کوبونه توا حاشکی کوبه توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگیلیه که گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرادا فا اذا هی ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گوره تتصور بکا یکم جار نوبت طول مارک موسا حلاتو رای کر اینجا هر یکم جار اگر بوایتا اجدهایی که گوره لجه که چولوانی ها کسیش فریعی ناکوه ای چی ها بو؟ زیادر ترسا باشا بای ایوه رای بینید کم زیاده بیت تو لماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خودها ولا تخف موساش اگره تو او کاته سرکا بیت و گوچانه کی گوچانه کی جارانی اینجا خواه گوره فرمی بلگه کی دیکش پیبشانم و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء افرمی دست بخره بن ما غلط کاته دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس بیایتی کی جوان یه تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زوزو جوانه بی خلق غلطی پی ناکن سکایتی پی ناکن اها کسانه که دست پیان سپی و بوین خوشی یک سرکی زور جار دستان اشار نوا که نبی بیشار نوا او توشی نخوش بود چی بکا خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دستان بکن بوی دستان اشار نوا یا هولا دن علاجی خویان بکن نا اوانیه تخرج بیضا خوی یتدره بس پیایتی که زور جوان سر سراکش اعتدرو من غير سوء ببيئة ويا سواري نخوشيو ناشرين وقيزوني بيو بيت هيتش اشتكيوانيه في تسع ايات افرمي دو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا اتر معزي كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوقبون وكو خوين يعني اوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلام را ترکی زکاتا چند نو معجزه افرمه چی الى فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو کچی خواهی گوره اینی ریب ولی فرعون اذهب الى فرعون انه طغا تو برو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوزو القرصة باشا لردا دو كيشا هي كيشي كان أويا من زمان متطلاهك زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسك مليكوشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكال قوم كانيكا من نجبر قريم ليا كردوا خو تایبتیش نموسه بیکوچن بگذره کن لعاؤ تر مردوه باشه بلام آوات رسم تو لام لب کنن به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خم بتنهام کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کم لی کشتون لبر اول لیر دا دواکا افرمی ربش رحلی صدری خواه سنگم فراوان يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشك مباسان كان مشيك زور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان لم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كي ورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أوش همان قازان جبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هوريتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لرده حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريك لاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي جدي كيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول لمن روان بيشتره أتواني جوان قصب كا داويش بكري أرمتي داري من باويش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرته أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى دعواكت جيب زكرا أوقاتا خواهي قورا وحي بوهر دوكان نره فرمي بهر دوكان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان أغاتان ليبه فقول له قول اللينا خواهي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني طالما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بین بیر بکات او بیشتر سه بالکو کبو آوانه خواهی گوره زن نه یعنی بلامو کو درسی که زور جوان بیم که بان خوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانی که زبرق سیل غلاکا اوش پیالتی علی خواهی گوره کسی که نردوه لتو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بونه بزبری قسم لگلاکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا باسی داستانه کمان بونا کات چون که لسورتی دیکا بتیرو تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیرو تسلی باس کراوا اینجا فرمی چی؟ دوائی وکا موسا و هارون ابرای گشن لای فرعون دارو دستکی بلگکانیان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و اشکرابون اینجا مبصره خویرون واش لآکا لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسکان ببینه مبصره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شیط ده خویرون روناکیه بلغة كان هو رومن ولا بران بربكا حقيقة ببينه معجزة بوه خلق إيمان بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواهي قول رباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو اكي زور قبره جادو اكي زور رون واشكراء مبين باشا بلغة كان جيكا معجزة كان بلغة عقلي جبوب او حوار عقلية كموسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك هيك فرعون دارو زتكي صدى صد بويا اندرك وتوك موسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام رازك حق لسروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلوشا عناديان كده وخاده كفريان كفري چي بو عنادو جحود بو بو يخواي قورة فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيان قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورتر زاني لموسى خر فرعون تائس خلق عبادتي بوكرتانتو خواي نعوذ بالله إحسب لي إخواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من مساوك ويقوين بندي أو الله جقاوش بكويك يشو نبين شويني أو مسابكم أو مسا هجارة كخوام قورم كردوا دوزي ومتوا منالك دوزي ومتوا خوام بخيوم كردوا لجردسي منا قوربوا إحسب لي إخواني منجا شويني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوست كابي پی بلی واز دو پست بینه باشه بنا حق وره گرتوه وره شوینی حق بکوه زور سخته براسی زور سخته بو کسی که گوره اگ بیه سلو که ولاد بیه دان به حالی خواه بنی بلا منالک دان به حالی خواه اینه مشکل اینه گنجک دان به حالی خواه اینه هاولاتی که ساده دان به حالی خواه اینه بلا هم کسی که گوره بو علوه خوی به گوره ازانی زور سخته دان به حالی خواه بنی اینجا فرمی دستیری انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران بکن خواهی گوره فرمی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین مفسد کیه؟ مفسد زنی کیه؟ هر کسی زیاد لما فی خوی ورگره هر کسی زیادی لما فی خوی ورگرد تا مفسده همو زیاد ورگردنه استمکردن لخلکی دیکه همو زیاد کردنه کم کردن لایکی دیکه سيدي بكم دزي كسي كا دزا سروتو سوها ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي او كسي كا دزي ليا كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسي كا ايوي سرى ببرد يعني لنا نوا وساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة ليا خورة سارة ليا خورة ابيني بخيرايا كاچي پشي سارة كاني دي كا اگري بالي اما ما في خوي بزياده ورگرت ما دم بزياده ورگر استميله كيكر استميلواني ديك ورگر استميلواني ديك كرت عشان اوان چيز گناهي كان كردوا ترافيك لايتك اخريك كوجته توش بخيراي چيتا بردمي ساركي گريتو روي تر او كوجته ولكاتي اوا يا خو سوره بيناتواني بروا سريك قتابيك چاي خوي كور كردو خريكي خو نويه بلام قتابيك ديك ايج نخنتوا قوبيه كك يا خو واسطه كك یا خوب برتی لدا باشه لیر ده ما فی خوی بزیاده ور کرد چون ما فی اوی او اوی کب که بید بلام نه که درچید که درچه نصر حسابی که نصر حسابی قطابی کانی دی که چاوی شور کرد و هشتای هنه بلام ام بواسطه هشتاوی که هنه ام ببرتیل هشتاوی که هنه ام بقوپی هشتاو پینجی هنه استمیلو کرد اینجا سری که به همو شوازه هرچی گناه هیه ایتر فساد فساد عقیده به فساد عقیده بونونه شریک بو خو قرار دی اما فساد لبر چی ما فکی زیاد ادی به یک لخوای کما کیتو خو خدا خوی ما فی کم نکرتو بلام لدیدی تو دا کم یکیتو ما فی خدا ادی به یک دیکه به خدا حساب کی فساد عقیده فساد سیاسی تزویر انتخابات کی دنگی خو زیاد کی کدنی خو زیاد کړل سه حسابي کې پرتکان دي کې لسه حسابي او ملت دې دنيان بکسي دي کې او تو تزویر کې همو زیاده رویک کبنا حق به کم کردنوي ما في خلقيه وي او پيوتر فساد اتر ابوري به اخلاقي به سياسي به عقدي به کوملايتي به کوملايتي به اما همو انجامي كاري همو مفسده كان اخواي ګورا کارکانیان پوچه لکاته و مفسدی خوش ناوی مفسدیش قد سر ناکوی با لقناقی که بر روال سرکوی بلام انجامکی هر شکسته یا ربی خواه یارو یا ورمان بی بویل جوانتر لپیامکه تیبکن یا رب العالمین خواهی لگونه ها کن من خوش بی رحم بزین دو مردو کن من بکی یا ربی پیام کان من بدستی راس بی خلاط کی یا ربی لو کسان من مجری ک پیام کان ان ورگرن ها وارکن بدنی کی زلال و خوش و الان ها مقرأ کتابیه ها مقرأ کتابیه ها مقرأ کتابیه یا ربی شاین خوش کان من بی رحم مزین دور دو کان من کی گمران هدایت بی آمین آمین الحمد لله رب العالمین
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لدعاي استملك رو أقادار بنو خب باريزن شنك او دعاي لسر هوريج بي هل دا جيريتو دا باريزريتو دا بريتا خزمتي پروردگار خواهي گورش دا فرمي سوين با گوريو عزتو جلالتو شكو مندي خوم پش گيريت دا کمو سرد دا خم با موايكيشي پي بچه. پیشوا طبراني با اسنادكي صحيح ام فرموده جراواتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يبدل صوزي ونياس باكي داوي شهيدي بكا لخواي قورا أو خواي قورا أي جينة بلي شهيدان أقر لسرجيقاكي خويشي بمري. پیشوا مسلم رحمتی خواهی لی بگی راویتی و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا و اذا تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا و اذا تقرب مشیا اتیته هروله. واتا پیامبر اخوه صلی الله علیه و سلم ده فرمیه که خوای گورو پروردگار فرمویه تی هر بنده یک بستیک لمن نزیک بیتوا او من اونده قولیک لو نزیک دبموا و هر که بنده کم هنده قولیک لمن نزیک بیتوا من اونده بالیک لو نزیک دبموا و اگر او برویشنی آسایی بیت بولای من او من به هنگاونانی گرجو گول با پیریوا دچم. پیشوا بخاری و مسلم رحمتي خوين ليبي جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي إسلام أشكرايو بروايش پنهانو لدلدايا. بيشوا أحمد بسندك صحيح جراويتيو. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. دايكي سلمة رضي خويل بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بي فرموم فرموي بلي اي پروردگاري محمدي پیغمبر لغناه كانم خوش ببو همو رقو كينيكم لسر لاب ببو بم پاريز لوشتانيكم رو بکاني پیغمرا دبي حتى لجيان دابم. پیشو احمد بسندك صحيح ام فرموده جراوتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنا فاملأ يديه ترابا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر خاون سق هاتو داواي نرخي ساق كي كرد او دستي بربكا لخول. ام فرمودي بيشوا احمد بسندك صحيح يرابيتيو لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كوش كردنو هجرت كوتاي نايا حتى كوتاي بورقرتني توبنايا، وكوتاي بورقرتني توبنايا تاخور لخور آواوا هلنايا. بشوانسائي بإسنادك صحيح أم فرمودي جراوتو.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

تحية.

عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما.

وأعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: غادي محراب سكويك بورا فكردني فرمودكاني دوائن يغنبال دوائن.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيا مگر گير رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمجتي إما بشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى

وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

اما اسمان كانوا زبيو ام هموشتان نيوانيان من دروز نكردوا تنها لسر بنتيني حق وراستي نبيت بو كاتي چي دياري كراويش كتي بباوران پشت هل دكن لو آقا داريو بيدار كردنا ويا.

0: صادقين.
1: أي محمد هوالم بدني ايا سرنستان داول لوشتان اي كلا جاتي خدا ديان پرسنو هاناو هاواريان بودبن باشا آخر اوانا تشتي چان لزويدا بدي هناو با پیشانم بدن يا خود اوانا لحل سوراني آسمان كان دا هيتس هاو بشيو هاو كار يچان هيا اگر دلين بلي دكواتا كتبه چي آسماني منشان بدن كا پیجم قرآن بوتان هات بيد يا ديار ديشي زانستي لو روه كا بيسل منيت اگر ايوار راز دكن.

لكاتك دا آيتا آشكراو رونكاني إيما بسريان دا بخون دريتوا أواني كبه باور بون بوحقو راستي كبويان ديد دلين أما جادو يشي آشكرايا.

يا خود دلين محمد خوي ام قراني هلبستوا بيان بلاي اگر خوم هلم بست بيت او دل نيابن خدا تولم ليدا سينيتو سزام دداد او كات ايوا بهيج شيوي اغناتوانن لخشموقيني خدا رزگارم بكن جهر خدا د زانه درباري ام قرانا ايوا چدرو بوختانك هل دبسنو تيدا رودچن لبر اوا خدام بس كشايت بيت لنيوان منو ايوا دا براستي او ذاتا لبردو بسوزو مهربانا بو اواني پشمان دبنو اللبيرو بوچونت چوتا كانيانو ريگي ايمان دگرنبر.

هر دستيك هر كسيك لا ايمانداران يا لبي برواكان بلو پاي برز يا نزميان هيا بجوري كرده وكان يان كا انجاميان داوا امش بو اوه خداي پروردگار بجوري كرده وكان يان بتواوي پاداشتان بداتوا بي اوه هيد جور استميشان ليه بكريت.

0: بغير الحق وبما كنتم تفسقون
1: روجك ديد اواني كبه بروابون برو دو زخ دبرينو نشانيان ددريتو پيان دوتريت هرچي خوشي وشاد يكتان هبو لجياني دنيا تان دا انجام تان دا بارزي خوتان راتان بوارد كوابو امرو يتر نوري اويا كسزاي خجالتي ورسواي بدرينوا بهوي اويا كا لود برزي تان دكر لزويدا بنا حقو بهوي درچون تان لسنورو فرماني خدا
0: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

0: مجرمين
1: او رشبايا هموش تيكو هموش وينك كاول دكاد بفرماني پروردگاري يتر كسيان ديار نمان جغل مالا تشولو هولا كانيان هر آبو شيويو بو جور سزايانا تولن لقومو هوزو غلاني تاوان بارو تاوان كار دسينين لهمو كاتو شوينك دا اگر يا خيب بن.

سوين بخدا براسي اما دا صلاتو توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي ومان نبخشي وا الوها هو كاري بيستنو بينينو ليقدانا وشمان بيدابون مخابن هو كار كاني بيستنو بينينو ليقدانا وا سودي بينا قياندن امش لبر او بو چونك ببلغو نشانا كاني خدا بيبا وربونو بر پرچان دادايوا او سزايي كقالتين بيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون.

0: بگمان ایما دانشتوانی شار و دیهاتکانی دورو برتان من لناو برد کاتیگ یا خیبون لبرنامه ایما بلگو نشانه زور و زورش من خسته برچاویان بو اوی بگرن و بولای ایمانو روب کن و باور
1: فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
0: جاءو بتاني كبتمابون لخدا نزيچان بخنوو لكاتي تنگانا دا فريايان بكوون دبا فريايان بكوتنايا بلكو هر ليان ونبونو آسواريان نما آو بو دروكيانو اوشبو كهليان دبست كغوايا امبتانا بويا دفرسن تا لخدان زيشان بكنوا فريايان بكون

وتيان اي هوزو قلي ايما باور بكن جمان لكتب اقبو كالدواي موسى نردراوا سلمنري پیامو كتب اکاني پیش خويتيو ريك لقليان دو رنمو يو هدايه داداد بو حقو راس الرقي راس درستيش.

كوابو اي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبرانی خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مكا او روجي كا بالينيان دراوتي هر كاتيك پیش هات وادزانن تنها سات وقتي چان لروجيك دا پیچوا اما بالينو پیامو راگان دنیا چی تواوا جاوكاتا مگر تنها تاوان بارو گناهکاران نین کتیادا چن؟

0: ايو كساني ايمانو با ورتان هناوا اگر ايو پشتيواني لا ايني خدا بكنو هولي سركوتني بدن او خداش پشتيواني لا ايو دكاتو سرتان دخاتو پاي دارو جيرتان دكات
1: والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم
0: او نشي ببروابون خجالتي وسر شوريان بوهيو كارو كردوشيان لدنيا دا بآكامو لقيامتي جدام مايا بوچن.

0: آیا اون نگر راون بسر زوی داو سرنج بدن تابزانن سرنجامی او خلکن نالباری پیش امان چون بوا خدای بدا صلات مالو حال یعنی بسر دار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواشتی چی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
0: أوابهوي أواوية تشنك براستي خدا بشجيرو بشتواني أوانيا كإيمانو باوريان هناوا بيقمان بباورانيش هيت بشتواني چيان نيا

0: أسرارهم
1: او ظالبوني الشيطان بهوي او وابو كبراسي دور وكان ديان ود بواني كداخل دلبون برانبر اوي خدا داي بزاند وك قرآنها امال لمودوان لهندك هلوز دا بقصتان دكين خداش خوي تشاك آقا دار اللونهيني و بلاناني كدي شار نوا
0: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
1: اخو حاليان چون بيت كفرشتكان لكاتي جان چشانيان دا بدمو تساو برو پشتيان دا دمالن

0: أعمالهم
1: او سوكايتي سر مرقب بويا بسريان دادت چونك اوانا شويني اوشتانا كوتبون كقين وخشمي خدا دبزوينيت اوانا بيزاربون للرزامن دي خدا خداش كارو كردوياني پوچو بي آكام كرد.

0: وسيحبط أعمالهم.
1: براستي اواني كابيبا ورنو ريقل بلاو كرنوي بيامي خدا دقرنو دجايتي ريبازي پیغمبر دكن دواي اوي ريبازي هدايتو راستيان بورون بوتوا اوانا هر جيز ناتوانن زيان بخدا و آييني خدا بگينن. خداي گورش لآيين ديشي نزيق دا هم مكارو کردو پلاليان پو تل دكاتوا.

0: لكم
1: ايو كساني ايمانو باورتان هناوا جرايلي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردو چاكه كانتان پوچو بين رغمكن بروپا مايو خو بزلزانينو پشيمان بونه ولا خيرو منت كردنو هتا دواي
0: إن

0: الله لهم
1: براستي اوانيكا بباور بونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون او هر جيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان لناكات

0: بينكم
1: ايوا سستي مكنو داواي اشتي بيج وخد لدجمنان مكن چونك هر ايوا سركوتو دبن دلنيابن كخداج لقلتانا كارو كردواتان بزاين ناداتو ليكم ناكاتوا

وي ايوا باور بهنن بخداو پیغمبركيو پشتيواني لپیغمبر بكنو ريزي شايستي خويلي بگرنو تسبيحاتو ستايشي خدا بكن لبر بيانو عسران ده.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواسي خوي كردقار كين كيارمتي دائن توان جاري اكتر بنو خزمتي وعزيز وخوش بيس لا برنامو شرح الرابع كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خواي لبي تايب بتفرمو دشيرين كاني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قيشنا فرمو دي حوصو بيانش أمدو فرمو دي تكميلي بابي بيشون كباسي قرنجي دعاو باران نوية وكومل دعاي تايبتا كلاوانا كاني بيشوا باس مان كردن واني حفتاو دين وكوانا كان لوانا كاني بيشوا باس مان كركا بشيك لجياني الرجاني إيما كأساسي دين داري معنا بريتيا لدعاو بارانو ناكري مسلمان شو روشيك بسريا برواو دعانا كانا بارتو وإنسان مسلمان هر دعا هركا ويهر لن يجاكالين إهدينا الصراط المستقيم وقولتلين دعايا بلام هندي دعاي تايبتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بتايبت فير مانكا كهول دين أو دعايا نبو خمان فير بين وبيان لينو الرجانا بو للايك أم دعايانا وكو عبادة طاعتك بو تنسل اللايش تدلت خوشكا لا شيء تريش خوي بروردگار بهي دعائك وكم الله بلا مصيبه لسر خوت ودور وبر ولات لاعده فالمديح وصو بينش انا سفر من رجاي خوي لبي لخدمه پیغمبر ابو علي صلاه والسلام بيا دعائك لدعائك يا يتي يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم اني اسالك او ها دعائك اي بدي هنا لي اسمانك بديع بدي هنا يا حي يا قيوم وكسيك هميشه زندوي هميشه بونورت راغرت وقيوم او يتمان بونوري راغرت دعواي أو ليكم فقال أتدرون بما دعا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانا أو بتشيش دعاي كرد يعني تيجيش لو يا بديع السماوات وردشان مهمة بما خوي بما ذا يا بما يا جالة رجب أسمان كرو ماي استفهامي أقر حرف في جر شوية سريئة لفكي يقرتي والذي نفسي بيدي بيغمر عليه الصلاة والسلام الخوي جوابي دعا فرمي قسم بخوا دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب فرمي أمبياوة دعاء بارانوي كر دعوي لخوي پروردگار كر بوناوي خو كا اگر كاتيك دعوي ليبقي ولام تداتو الا هندي الروايه افرمي اسم الله الاعظم اما وتا ناوي هر گوري خوي پروردگار ديار لكمل فرموديا پیغمبر عليه الصلاه والسلام باسي اسم الله الاعظم من بوكات وتا ناوي هر گوري خوي پروردگار لم فرموديها تول الروايه ابو داود افرمي لقد دعا الله باسمه العظيم الرواية لها باسمه الأعظم يعني أم كسد دعاو بارانو يكر بناوي قوري خواي بروردقار هرى قوريش ناك هرى قوري آثاي مثلا اسم الله العظام ناوي هرى قوري خواي بروردقار زانايان ألين بعضي أكالين چل تفسيريان بو كردو إمام السيوطي رحمة خواي لبي كتابي تايبتي نامي لكي تايبتي نسوك وعادتي خواي لسري أما يشكل لو بوچون بهزانا كليريا هاتو وبوچون تريشمان هي الحي لا إله إلا هو الحي القيوم أو يشهر اسم الله الأعظم ليرام كسا كدعاك أيوه خوي لخوي بردقار نزي كاتبوي أسماء وصفاته كما باشترين توسلي بي أودري توسلت ما يعني خو نزي كرنوه لخوي بردقار إنسان لدعاكان باشترين توسل باشترين ريقيك بيقري تبر بو نزيق بونوه لخوا بو جيرابوني دعاكت أسماء وصفاته خوي بردقار سبحانه وتعالى فالمدي حوصو شش فالمدكي أبو بكر الصديقة رزاي خويلي بيب أبو بكر رجيك ببي غنبري ود عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي فالمي أي بي غنبري عليه الصلاة والسلام دعايك انفيركها بالناون يجاكا يعبيلي شونك دعاي ناون يشتايبته طبعا بزوري دعاي نيش يا للسجدة أو تريا لدعاي تحيات أو دوكاتا دعاء زور تايبتلن بي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فالمي أم دعاي بلي وعن بي غنبري عليه الصلاة والسلام بريسرين وخوشويسرين كاس للاي أبو بكر لبياوانا واي فرمو بيغمر خوي عليه الصلاة والسلام وأما تواضعي أبو بكر الرزاي خوي لي وكرنجة إنساننا وبناو بتايبتي كاسيك خوشتوي كاسيك أزاني زورتيك الله وداوي آموش قالي چي تايبتي ليبكا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بلي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولي برورد قار براستي من ظلمم لخوم كردو ظلمي زور أم اعترافة مهمة قال إنسان خو أبو بكر تاواني شي بو درجه نه بو بل مرو بو هلو كم كرتي بو بلام ايماني ابو بكر بلاي و ايماني امه بلايك
بلام ام اعترافه زور مهمه ام تواضع که انسان بل پروردگار من ظلمم لخوم کردو ظلم انسان و واتا خرابیکم کردو یا کم ترخم بوم لکردنی چاک کال لهند روایت ظلما کبیره بو امام نوی پی وای هر دو چی کوکی تو لحیات بلای لتحیاتک بل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت بدل نیاوی جگه لتو هیچ کس لتاوانا کان خوش نابی فاغفر لی من عندك مغفرة لهند الرواية مغفرة من عندك فروردگار ليم خوش باب لي خوش بوني چي تايبت للاين خوتو إنك أنت الغفور الرحيم بيقومان هر توي لي بردي مهربان كأو براسي أويش دعايك إنسان فيلي تواضعك دعاية شي قوري والسنة لتحيات بخير لدعاية تحيات لدعاية صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام يشي لدعاء كان دعاية تحيات أو دعاية كقرنجة إنساني مسلمان هولات فيري بيو بيخويني بابتي دعاتر مان كناو نشاني دو صونو چوار باب إذا خاف السلطان سيفر مدمان هي اگر إنسان لدى صلاة دارك ترسا كلمة سلطان لزمان عربيات شن مانايا چهي أنا جانب معناي دا صلاة دار دي كاليرا ما بس أويا بفي فرمودكان حالتي كوري سويت كيشك اللتابعين أفرمي رحمة إخوائي لبي أفرمي ابن مسعود بيوتين إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغط رسه أو ظلمه فرمي أجر كسيك ليو بيشوا وسر كده وسر وجه جهبو أترسا توربي لي ياخد سزاي بدا تغط رس واتا تكبرو توري وسزادا ظلم مستمكي ترسا يعني ترسي أوي لي أبو بتايبتي لم سردمي دا صلاة داري ظالم مستمكار زوربي فرمي أم دعايبكن باشا فرمي بلين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پروردگاري حوت تبقي آسمان وپروردگاري عرشي قورة كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائق پروردگار تو خود ببا پنادر مجار يعني پنادر خود پنام دل شر فلان كر فلان لحزب لدى صلاتك من خلائق جعلي واعجي بشوينك ترسي أوتي بدقرن يا أم سريك أو سريك أم دعاية بخينة أن يفرط علي أحد منهم خواه پنام دي لويك دزدريجي كان سرما إفراط أويك دزدريجي كان سر زورد بوبين هلمتد بوبين أمجار عز جارك فرمي أما استعيش كرني خواهي پروردگار فرمي قوريا پنايتو عز يعني قورو برزو بلندا جار يعني پنايتو يعني يركز پنا بداتتو أو قورا أبي أقل إنسان خواهي لقلابو سبحانه وتعالى همو دنيا فرشتي تيكا زرينيا وابا بيشوانو وجل ثناؤك استعيشي تو قوري جل يعني قوري ثناء يعني استعيش كردن لا إله إلا أنت هيش برسلاء الراستقينن جقالتو إنساني مسلمان لكاتك هكا زوري بودي زور أترسي زور نار رحت أبي باشتنين شد بوي دعاية فرمو دي دعاة ترمان كهر بيوندي بم بابتو هيا بم الروايتيش همانا هر كامل مانا لبركي وأقل إنسان أمانيشي بولا برنك لهر بكور دي بلا خواه خود تنام ده خواه مسبيرن بتوتو باشتنين كاربيز فرمودا كي سعيد كوري جبيرة رحمة إخوائي لبي فرمي ابن عباس رضي إخوائي لبي بي فرمين إذا أتيت سلطانا مهيبا فرمي هر كاتي شو بولاي دا صلاة دارك ترست ليهبو مهيب وكوتر اسمي فاعليها بيهابو يعني لي بترسي حيبة ترسي جبا تخاف أن يسطو بك ترسي أو تبي تشينا راح تبكى هل ما تهرشد بوبر سطو هل ما تهرش بو هنانا فقل الله أكبر بلاي إخوائي قولا لها مشتيا قولتر الله عز من خلقي جميع أخوائي قولتر صلاة داتر لها شي دروس كراوي الله عز مما أخاف أحذر خوازور لودا صلاة داتر قولتر لوي من لي أترسمو حزري ليك وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو هميشو بردوان پنا أقرم بو خوائي كيش پرسرائي الراستخينن انجقلو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذني أو خوائي كقرتويتي أو تبقي آسمان بو ويكنك ونسر زوي أو آما جيبو آياتكي سورتي فاطر كخواي قولا فرمي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ممسك اسم فاعل السماوات بو يمنصوب كردوا اسم فاعل يعمل عملي أوك يمسك واعي يمسك ممسك لروي عرابوك من شر عبدك فلان فنا أقرنبا توبر وردقار لشر خرابي فلان بندي خود وجنودي لسر بازكاني وأتباعي لشوين كوتواني وأشياعي لدى صدار ودى صلاتكي أشياع جمع شيعة يعني أنصار وأتباع وأوانا من الجن والإنس لجن وكول إنسان اللهم كل جارا من شرهم
پروردگار خود ببه به پنای من لشر و خرابه من جل ثناؤک گورو مزن استعیش کردنی تو و عز جار و گورو مزن پنای تو و تبارک اسمک پیروز و پر برکت پر فر بپیز ناوی تو و لا اله غیر و کش پر استلاو نینجگل تو فرمی سی جار اما بله مش وقوتم ار تکمیلی پیشو تلا فرمودی دعاتریش معن هروایه ابن عباس فرمي من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له أمين للرشة ندو ضعيفة بلام للرشة معناك وطواه فرمي هالمسلمان توشي خمو بجاريك بو توشي نار رحتيك بو كارجي لسر قرز بو لدى صلاة دارك ترسى أم دعايبك أخوي بردقار والله مدات وكو زور جارو تو معنا دعاي لا فرمو دكاني تلا أخوين أم والله مدانا ويتشي وچونا في جاري وكسي لدى صلاة دعاك والله مندرا وتباه والله مكت هي بس تو نايبيني أسألك بلا إله إلا أنت دعوة لي كم با قورتلين وشو بيروسلين وباكتلين وشاكتلين وشك وشي توحيد ويكتا برستي رب السماوات السمع فروردقاري حوت أسمان كان ورب العرش العظيم فروردقاري عرشي قورو مزن وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير فرمي أم دعائك أستعيش إخوائي بروردقار ثم سلي لها حاجتك فرمي دعائي أودعوابك لإخوائي بروردقار بو بيدائي استيكانت أما بابتي أويش كإنسان لدى صلاة دار ترسع بختي أوسي فرمودي أوي كإنساني مسلمان لكاتي ترسي لهر دى صلاة داريك لهر ظالميك لهر هي سو قوتيك أو دعائنا بك أخوائي بروردقار فريايك يولى الشرعي باريزيو او او ترشتی چی مجربو هست پیکرای بشه دو فرمودمانه بناو نشانی ما يدخر للداعی من الاجر والثواب او ای که خواهی پر وردگار حال اگریه ما یعنی الذي يدخر بوی حال اگریه دخر حال گرتنه للداعی بو کسی دعا که لأجر و پاداشت ام دو فرمودکه لخزمت هاین بشه ایچ لفرمودکه ولامی او پرسیاره که زور جار منو تولین دعا من کرده و دعا کمان قبول نمو چون که وکوت من بر ریزه کانم ما في آيات القرآن وفرمودة صحيحة كان في غنبر عليه الصلاة والسلام هيج دعائك نية قبول نبي ما قر دعائك ريقريها بي جنا دعاهم يقبول أخوة يقولوا واي فرمو فرميتي أدعوني أستجيب لكم أخوة يقولوا لقرآن فرميتي دعوام لي بكم من والله تعالى دم أخوة يفرودقاريش بلين وعدي خوي ناش كيني إن الله لا يخلف الميعاد باب زانين والله مدانا وكأوها كيسا حديثك بي معنا فرمي أم فرمودة صحيحة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ما من مسلم يدعو فرمي هل مسلمان كأبارت ودعاء كابلهم ليس بإثم ولا بقطيعة رحم أما يشكل مرجكان قبر بني دعاء فرمي لدعاك يا دعاي تاوانك دعاي تاوان أوي كداوشتيك شر دعاء مثلا إخوة شوب كان بو كرو كرن يجناك إيام دعاي قبولني دعاك نا شرعية وانيا يا دعاء قبل إخوة رزق حلال مزياد كهوما بس يوبي بم رزق حلالي شتيشي قناهي پیپكا تاواني چی پیپكا سفري چی تاواني پیپكا قطيعي رحمش او يبلي يا ربي خوشي لخو نبيني يا ربي بين التيك شي لقل ميردك تا يا ربي چی چی چی امان اما قطيعي رحمة فرمي هالمسلمان دعابك او دوشتي تيانا بي يعني تاوانو بشراندني پيواندي خزمات تيانا بي خواي پر وردگار بم دعاي سيش تيداتي يش علم سياني يداتي مجني هرسي چي جاري واشيس اما ان يعجل له دعوته يا اوتا يكسر دعاك وقبوله منو توشن دعا من كل تمن معنا قبول بو زور بلام امي دوامي ان باشتر بو مسلمان دوامو سيمكا وإما أن يدخرها له في الآخرة يا أوتا بوي هلا قريب الرجي دوائي لكاتيكا كس فرياد ناكي لم دنيا منو تو داوشتك معن كل دو الرنق بيدايك معن باوك معن كرة كمان كشاكا معن فرياد معن كوتمين بس لو دنيا لموقفيا كاين لشوينيا كاين كس فرياد ناكي ودايك وباوك لمنال راكا منال دايك وباوك راكا لما يخوي بردارة فرمي أو دعاك أو دعاك أو بكرك وانيا يان وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فرمي يا أو تأخوي بردار بأن دعزي أو بقدر زياتريش بلا مصيبتي لسر لعبة تو دعوة شتي كتكلوا بلا بخوت نزاني وديان شتي خراب خوي بردار لسر تلاتة أبوي أم فرمو ديا بما نليك لدعا كان ما نوريا بين دعوة دعاي شر نكين دعوة شتي خراب نكين دعاي شرش لا يجكس يكنكين مقر ظالم مستمكار بي كألا شرعة ودعاي ديكتي وظلمان بدعا كان ما نخوش بي بردوان بين نسري جاري تلي شوتو مزانان لنا قر دعاي ككل والله مدرايا و دلت بي خوش بي كخوا والله مدايته بس اقر والله من ندرها دجار دلت بي خوش بي شون كخواي قورا خوي أزاني خير لوا أما بطوب
فرمودين حوصو يانزا كهلو بابتي ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله فرمي هربا وردار مسلمان الرب كاتخوا ينصب وجهه إلى الله عند الرب كاتخوا يسأله مسألة دعوية شليبك إلا أعطاه إياه بتأشيد خواهي فرودار دعاكي قبولك إما عجلها له في الدنيا وتأخرا لدنيا ذاته وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل فرمي يا أوتا خواهي فرودار بويكات التوشي قيامتي بمرجي بلنك أم فاعلي عجل بوشيش يتوب وداعيك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلته أبو هريرة برسيالي قلت أي بيغمر عليه الصلاة والسلام فلا كردني عني شي فرمي يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي عليك كسكي مسلمانك كدعاك على دعام كر دعام كر من شان صالة دعاكم دعاكم قبول نبوة أما خرابة شنك وكتم لكاتك أخوي فرودقار ولا انتداتو كزور بيوست فيتي أمجار بابي چيتر ماني فرمودي حوصو دوانزا بو حوصو شانزا أم بيانش فرمودي ناو نشانك أو هاي فضل الدعاء باسي قوريو بلو باي ريزي دعاو بارانوكا وكنت من دعاو بارانو زور مي مبدأ بريزا كان وكساني دعانا كان خواهي بلو قارها رشي لداون متايبتي ويبلود برزين ايكا بعضيك مسؤولو دا صلاة دارو مانا هر لجياني هر دعاو شرناكا هر لخوين عقدي داني شب بارتو دعاو بارانو اوانا او سزاكي زور قرصة بفي آياتي قرآن باب زاني بلو باي دعاو شيو چونا كام شش فرمو ديار بو خوي بو محاضر وتارو درس يكونجاوا فالمديح وصود وانذك فالمديش صحيحة في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هيش تيكنية بريستر وشاكتر وخوشة ويستر بي لله إخوة وكدعاء إخوة فالردقار دعاء زور في خوشة أما فالمديش يعني فالمديش دعاتر سندكي ضعيفة بلا معناكي تواو أشرف العبادة الدعاء بريسترين وبيلوسترين وريزدارترين عبادة بريتل دعاء فارانو فالمديح وصود شواردة كفرموديش صحيحة نعمان كري بشير رزاي خواهي لبي فرمي في خمس صعصا فرمي إن الدعاء هو العبادة يقومان دعاء بارانو هر خوي عبادة الراز دقين يعني كأنما بلي حصري عبادة كل الدعاء بارانو ثم قرأ ادعوني استجب لكم دعاء فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام آياتي شصري سورة غافر خن كبيرشر خن مانو خواهي قراء فرمي الدوام لبكن والله امتعنا دمرام فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي اواني لود برزن لآسي عبادتو پارانا ولمن او بسر شوري ان خمد وزخو قرنجة انساني مسلمان ها قايل دعاو پارانا وبي فرمو دي حوصو پانزا عائشة رزاي خوالي بي دايك مان عائشة فرمي سئل النبي صلى الله عليه وسلم جان اي بيغمر اي العبادة افضل كام عبادة زور بيلوزو چاكا للاي خوالي برودقار فرمي دعاء المرء لنفسي أو إيك إنسان دعاء بخويبك أما عبادته شيء زور قوري أما إيش لروي سندة وكتم بعض إجزانارين ضعيفة أما لروي معناه طاعة فرمودي حوصو شانزا فرمودي كوتاي أمباب قوري دعاء مع قيلي كر يسار رزاي خوالي بفرمي لقال أبو بكر الصديق عشان بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام في غمر عليه الصلاة والسلام كلا قال يا داني اشتنو لمجلسك على خزمة عبوين فرمي يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فرمي أبو بكر زاني الشرك شريكو هاولدانان بوخوا شارا وتر لنا وأم أمتيا لشوين بيميالورا فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر أبو بكر رزاي خوالي بوتي أبو أي في غمر عليه الصلاة والسلام شركة أوني إنسان فرسلايا ترب فرسيج قال أخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل فرمينا ولا شرك يتريك بيان شركي بشوب هلا حديثك أبي خمس عصام فرمي شركي بشوب فرمي أو شركا شارا وترى لشوين بي ميلورا دبيب شوين بي ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره كما زور خشم فرمي آية شركت بي بليب دعايا كتبية بليم أقر بيكي كم وزوري شركة نمينة قال قل اللهم يا بلي اللهم إني أعلم

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي راب ردودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كرع عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا و بو پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هز به مهربانی تو هیچ پناو پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوم پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی دادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاو و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویج هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود وريد اقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بيپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داواي خوشيو باشيو بيويو آسوديو لشي ساغد ليدكم. كابره كيش بيوت: باشا اي ابن عمر، تو خود امن زايد لعمري باوكت بيستوا. ابن عمريش رضاي خواي ليبي وتي: بلكو لكسيكم بيستوا كلا عمر قلي باشترا لبيغمبري خوا خويم بيستوا صلى الله عليه وسلم. بشوا مسلم قراويتيو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونیو هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لم نستمدا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالده و بی جیگه و بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگه هل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نابون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوشي بياني دا كرد
لسر جگنو جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لدنيا أمل حرج وربوقة قشين وسياقة لبيرنا تشوقة آه بشكم وقت

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقيدا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم كلا ديواني تودا الارزم آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي

بسم الله الرحمن الرحيم.

ماشاء الله.

عبادا. الله أيحسب أن لم يره

ولسانا

Amin. Atabidna. Salam.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا

فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

الصحاب سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

Oh,

قد أفلح من زكاها وقد أفلح

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

فكم

وقد أفلح من زكاها وقد

فكم

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

قد أفلح من زكاها وقد أفلح

فكم

وأما

وأما